انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

تجرح والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار والحزن بات يصبح مش عايز بكرة يفوت وأنا لسه بموت والليل عمال يجرح

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيش هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما بتفصلش هتقلبني انا ما تحاولش، لو هم سمك بسارية احنا هنا سمك القرش.
0: تحت امرك احمد عدلي، تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: جديد على انرجي، يونس سمعني صوتك.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة أول الأسبوع، حلقة يوم الأحد. لا أحد يكلم أحد، ولكن النهاردة احنا بنتكلم مع بعض. النهاردة يوم 9 أغسطس 2026، معكم سارة المنذر لحد الساعة 10 صباحا لوحدي، وحدي أنا في البيت. وحشتوني قوي قوي قوي قوي قوي، متحمسة قوي لحلقة النهاردة، مش عارفة ليه، ولكن صحية منتعشة كده. ومش عشان سافرت يا جماعة، لا، بس أنا وحشني البرنامج، تسألونيش إزاي وليه، بس تمام يعني. وحشتوني قوي، طمنوني عليكم، قولولي انتوا فين، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، عايزين تسمعوا ايه النهاردة. عندنا أغاني كتيرة جدا جديدة فهنشغلها كلها، فاطلبوا الأغاني اللي انتوا نفسكوا تسمعوها على رقم الاسماس 92-10. كلموني في الاستوديو على 38-35-177 أو 178. ويلا نبدأ عالي، ما تيجي نبدأ عالي، ما تيجي نبدأ عالي. صباح الفل.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: صباح الفل تاني، صباح الفل تاني، صباح الفل، صباح الفل يا جماعة، صباح الفل، وحشتوني قوي والله العظيم. عايزة اصبح على محمد عبد الرحمن، محمد صباح الجمال يا سارة، صباح العسل يا أستاذ عبد الرحمن. في كمان صباح الخير يا سارة، عاوز أسمع حبيبي أنا من غيرك بتاعت محمد رمضان. جمعنا في حاجات كتيرة قوي بقى وقعت مني، معرفش ليه وإزاي، بس في ألبومات كتيرة قوي نزلت فجأة يعني، ولا أنا غلط فجأة في في في ماسورة فتحت ألبومات ألبومات ألبومات، فأنا في حاجات أصلا مسقطاها كتير قوي، فهنكتشفها النهاردة مع بعض بقى. يعني أنا عارفة إن توليت ألبوم نزل، عارفة إن شارنوبي ألبوم نزل، أنغام ألبوم هنزل، مين كمان؟ في حد تاني، في حد تاني، فكروني فكروني. عامة كده كده كل الأغاني اللي احنا كايروكي، كايروكي إيه الجمدان ده، إيه الجمدان ده بجد، إيه اللذاذة دي؟ هو مش لذاذة على قد ما هو نكت شوية، بس هو لذيذ قوي قوي قوي قوي قوي قوي. هنسمع بقى حاجات كتير قوي النهاردة، فاطلبوا واتمنوا اللي انتوا عايزين تسمعوه. ولكن أغنية محمد رمضان تحديدا يعني انا مش عارفاها، بس ندور عليها ولو لقيناها نشغلها. حسن رمزي، نورتي مكانك في البرنامج يا ساره، قدام لك والله العظيم يا صاحبي. ربنا يخليك لي يا رب. احمد السعدي طبعا، يا وعدي يا وعدي، صباح الفل يا ساره، ما تنسيش الفازوريز كالمعتاد. وعايزين بقى وعايزين نلعب بقى، اهو مالكيش حجه، يلا صباح الفل احمد السعدي. ليه ماليش حجه؟ ده انا النهارده عندي حجه. البير، صباحكم جميل ورايق، الحمد لله على السلامة يا فنانة، بس فين الأستاذ باسم؟ ممكن أغنية لملكة الإحساس دول البير وهنا؟ صباح الفل يا البير وصباح الفل يا هنا. باسم أجازة بقى، أنا واخدة يومين الأسبوع اللي فات، فلازم يعلي عليا وياخد النهاردة أجازة عادي، فخليهم بس. طيب أغاني كتير قوي هنشغلها، ريكوستس، هنحاول نلاقي الأغاني اللي هم عايزينها. ولكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا يا جماعة، عايزين نقول إن إحنا النهاردة مش جايين ايدينا فاضيه. اي نعم انا غبت يومين، لكن انا جايه ومعايا مفاجاه، معايا تذاكر، معايا تذاكر لايه؟ ده اللي انتوا هتعرفوه بقى اللينك اللي جاي. فدلوقتي هنقول اخبار الطقس، ولكن اللي عايز تذاكر للجمعه الجايه يسمع كويس اللي بيحصل دلوقتي في البرنامج. بس مين وايل نقول اخبار الطقس عامله ازاي النهارده. يوم 9 أغسطس، قلنا الكلام ده أصلا، 2026، بتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة يوم الحد هيكون طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة النهاردة في القاهرة العظمى هتكون 36، المحسوسة 38، الوجه البحري العظمى 35، المحسوسة 37 درجة. أرجو أنه ما يكونش فيه أي رطوبة النهاردة، عشان أنا مش قادرة صراحة. يلا
2: جديد راغب علامة على إنرجي كده كده.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
5: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
4: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: نجحنا بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل 100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا.
7: رقمهم 16541.
8: الرقم الضريبي 530638.
9: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
10: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

0: وسام نسمعها على انرجي 92.1 معكم ساره المنذر لحد الساعه العاشره صباحا. بصبح على كل الناس اللي فاتحه الراديو بتسمعني دلوقتي حالا. واخر حد بعت هو مصطفى بيقول بمناسبه المستمع اللي اسمه عبد الرحمن محمد ممكن نسمع اغار وعليها لمحمد عبد الرحمن. هو انا دورت عليها بس مش لاقيها. هل متاكد ان ده اسمها؟ عشان يعني ساعدني واساعدك فاهم حاجه. في أغنية برضو محمد رمضان حبيبي أنا من غيرك دي برضو مش لقيها, فاطلبوا حاجة تانية أو اطلب حاجة تانية يا رقم آخره 915. طيب عايزين نقول بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا. أنا قلت لكم أول الحلقة إن أنا مش راجعة إيدي فاضية, أنا راجعة إيدي مليانة. مليانة إيه يا ترى؟ مليانة تذاكر, مليانة تذاكر لمهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية يوم 14 أغسطس اللي هيكون فيه النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. والنهاردة مش معايا ولا تيكت ولا اتنين ولا تلاتة بل 7 تذاكر هياخدوا تذاكر النهاردة في اصحاب انرجي علشان يروحوا الحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 14 اغسطس. وزي ما قلت كده ده يعني تبع مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي طبعا مقدمة من Unlimited وكود Development. طيب يا ترى يا هل ترى هتعملوا ايه علشان تاخدوا التذاكر اللي معايا النهاردة؟ هتعملوا حاجات بسيطة جدا, هتجاوبوا على الاسئلة اللي انا هسألها, واسئلة سهلة قوي قوي قوي قوي يعني كأنها ما جاتش. فأول سؤال يا جماعة, ممكن يكسبك تذكرتين, ممكن يكسبك تلاتة, هنشوف بقى. السؤال الأول اللي هيخليك تكسب معانا تذاكر النهاردة أو تاخد معانا تذاكر للحفلة يوم الجمعة الجاية بيقول إيه اسم الأغنية اللي جمعت نوال الزغبي مع وائل كفوري في ديو معروف جدا جدا جدا؟ أظن مفيش أسهل من كده سؤال نبدأ بيه, صح ولا أنا غلطانة؟ اسم أغنية جمعت بين نوال الزغبي ووائل كفوري ودوت كان معروف جدا. اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسمس 9210 مع أسامي أكيد علشان الكمبيوتر لما بيجي بيختار ما بيختارش إجابات بدون أسماء. وبعتوا كتير طبعا علشان الفرص تكتر, والسؤال سهل وبسيط ويلا ننبسط بقى كلنا
1: على أنرجي جريئة قوي.

0: الاغنيه دي لازقه فيا لازقه مش عارفه اطلعها من دماغي. المهم يا جماعه, طيب معانا تذاكر النهارده لاي حد لسه فاتح الراديو لا سمح الله مش عارف احنا بنعمل ايه. انت بتسمع اسحب انرجي ده مبدئيا, انت بتسمع ساره المنذر ده تاني حاجه, واخر واخيرا وليس اخيرا ان احنا النهارده معانا تذاكر المهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعه 14 اغسطس يعني الجمعه الجايه. مين بقى هيكون موجود في الحفله ده؟ هي هيكون في النجمه الذهبيه نوال الزغبي والنجم وائل جسار. واول سؤال سالناه هو ايه اسم الاغنيه اللي جمعت نوال الزغبي مع وائل كفوري في دوات معروف جدا؟ عايزه اقول المنافسه تحفه في الجمال من اولها. عايزه اقول احمد الشنط برافو عليك, في كمان يوسف, في كمان جهاد برافو عليك يا جهاد, كل الناس دي اجابتها صحيحه. مروه رشوان دخلت في المنافسه طبعا كده كده. في كمان مين كمان ايه ده, صباح الخير يا سارسوريز, I miss you so much darling, how was your vacation, الأغنية كذا كذا. مينا سعد, يا مينا يا سعد صباح الفل يا صاحبي, انت فين؟ Where are you man؟ إجابتك صحيحة. في كمان مين كمان في أسامي كتير قوي مش كاتبة اسمها يا جماعة, بليز اكتبوا أساميكوا عشان ما تروحش يعني الموضوع ما يروحش في حتة مش لذيذة. خالد محمد الأبيض كمان دخل المنافسة, فابعتوا يا جماعة الإجابة الصحيحة على رقم الأسماس 9210. والسؤال مرة كمان بيقول أغنية جمعت ما بين نوال الزغبي ووائل كفوري في دوات معروف جدا, يا ترى يا هل ترى الدوات ده كان اسمه ايه؟ رقم الاسماس 9210.
1: جديد حسين الجسمي على انرجي اللذاذه.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: اللي جي ميجيكا تبطها.

طيب خلينا نتكلم كده عن خبر تريندينج جدا بقاله يومين تقريبا عن خطوط وعن أزمة ناس كتيرة قوي تقريبا اتحطت فيها. أنا لسه قبل ما يجي برضو عاملة تشك كده بس الحمد لله أنا تمام يعني. بس حصلت أزمة كبيرة جدا بعد ما ناس كتيرة مواطنين كتيرة اكتشفوا من خلال تطبيق اسمه MyNTRA وده اختصار طبعا لكلمة بالإنجليش يعني بس هو أبليكيشن تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن فيه خطوط موبايل متسجلة بأرقامهم القومية من غير ما هم يبقوا عارفين عنها أي حاجة. ده حصل طبعا بالتزامن مع إنه الابليكيشن اتوقفت أو مع توقف مؤقت لخدمة أرقامي وده خلى ناس كتير عندها تساؤلات وشكت بقى إنه في حاجات كتيرة ومش عارف مين وبتاع بتحصل غريبة يعني. زي ما قلت ناس كتير اتفاجئت ان في خطوط وشرائح محمول متسجله باسمهم في شركات اتصالات مختلفه من غير ما يكونوا عارفين اي حاجه عنها ومن غير ما اصلا يكونوا هم استلموا الخطوط دي. ف اللي حصل انه خدمه الاستعلام ارقامي على تطبيق MyNTRA وقفت لفتره وده عمل شكاوي وانتقادات كتيره جدا قبل ما الخدمه ترجع تاني بشكل طبيعي. واكدت الجهات المسؤوله ان التوقف ده كان بسبب تحديث تقني بهدف تعزيز الخصوصيه. إيه اللي حصل بقى؟ أعلنت لجان البرلمان ومسؤولين قطاع الاتصالات إن أنت إن أنت تعمل بصمة الوجه بشكل حصري عند التعاقد على أي خط محمول جديد بهدف منع تكرار التجاوزات دي. يعني لما تيجي تعمل أي تعاقد في خط تليفون جديد أعمل حاجة اسمها اللي هي بتاعت التليفون دي اللي هو لما بتبص كده بدل ما تكتب الباسكود هتعمل حاجة اسمها بصمة الوجه اللي هي بتتعمل في تليفونات كتير دلوقتي. طب لو لقيت خط مش بتاعك تعمل ايه؟ لو دخلت على الابليكيشن وبصيت كده لقيت عندك خطوط تانية مكتوبة باسمك ومش بتاعتك انت ما خدتش الخط ده هتعمل ايه؟ اول حاجة اعمل انكار الملكية هتروح لفرع شركة الاتصالات اللي انت تابع او التابع ليها الخط اللي انت لقيته ده وتطلب نموذج انكار ملكية للخط المجهول وما تطلبش الغاء عادي علشان ما تعتبرش انك بتقر بملكية الخط انت ما ينفعش تلغيه لان انت ده مش بتاعك اصلا عشان تلغيه. تاني حاجة تعمل محضر تروح لأقرب اسم شرطة تحرر محضر إثبات حالة بتزوير واستغلال بياناتك الشخصية في تسجيل رقم الخط اللي اكتشفته. تالت حاجة تقدم شكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الخط الساخن 155 وتكون طبعا يعني حاطت معاها رقم المحضر اللي انت روحت عملته قبل ما تروح تعمل ده. فقلت أقول لكم يعني الموضوع ده ولو عايزين تبصوا برضو يعني انا عارفة ان الموضوع ده تريندينج وناس كتير قوي بتكتب عنه وناس كتير قوي منزل عليه فيديوز على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول. فوانا جاي النهاردة كده رحت منزلها الابليكيشن اللي هي MyNTRA ودخلت وحطيت عملت باسورد وايميل وبتاعه يعني عملت لوج يعني جوين وكده وبعد كده دخلت على الحته بتاعه الاتصالات وطلب مني ان انا احط رقم بطاقتي. حطيت رقم بطاقتي بيجيب لك كل شبكات المحمول اللي في مصر وبتلاقي بقى جنبها مثلا 1 2 3 على حسب بقى انت عندك كم خط عارف عنهم اصلا. لو مش عارف هتلاقي بقى حاجات تانية بقى مكتوبه يعني ارقام تانية انت ممكن تبقى عارف عنها حاجه فنتاكد بقى كلنا. طيب يا جماعة نرجع لموضوعنا ونرجع للذاذة والفرفشة. النهاردة معنا 7 تذاكر لحفل تحفة في الجمال هيكون يوم الجمعة الجاية يوم 14 أغسطس هتكون في النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. طبعا ده تبع مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي مقدمين من Unlimited Code Development. هتعمل ايه عشان تاخد أول تذكرتين معانا النهاردة؟ هتجاوب على هذا السؤال والسؤال بيقول اسم الأغنية اللي جمعت نوال الزغبي مع وائل كفوري في دوات معروف جدا يا ترى يا هل ترى ما هي هذه الأغنية؟ رقم الاسمس 92 100 يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
5: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
4: ملك الإحساس وائل جسار.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: كان انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا جماعه والله العظيم يا جماعه بجد الجو حر قوي دلوقتي, بجد الجو حر قوي قوي قوي, ومش بس الحر لا كمان الشمس نازله علينا نار والدنيا رطوبه عاليه, واحنا طول اليوم بنركب عربيات وميكروباصات وقاعدين في مكاتب فيها تكييف, او بننزل البحر دلوقتي عشان الصيف, او بننزل البول, او بنسهر بالليل على الموبايل واللابتوب, يعني عينك مش لاقيه راحه خالص. الشمس الحارقة, التكييف الجاف, مية البحر المالحة, التراب في الشارع والسهر على الشاشات بنبهدل عينينا والله العظيم. كل ده بيخلي عينك جافة حمراء متوترة وتحس بحرقان فيها. عشان كده لازم تدي عينيك اللي تستحقه. هتعمل ايه بقى؟ عايزين نستخدم بقى قطرة بولي فريش يا جماعة. دي مش مجرد قطرة, دي صاحبتك اليومية اللي ما ينفعش تستغنى عنها أبدا. خليها معك في جيبك, في شنطتك, في العربية. ليه؟ لأنها بترطب العين بشكل طبيعي, كمان بتقلل الاحمرار والإجهاد, وهتخلي نظرك مرتاح ومنتعش طول اليوم. خليها عادة يا باشا, استخدم بولي فريش وحافظ على صحة عينيك. وديني قلت وحذرت, العين دي عليها حارس بس احنا لازم نحرسها برضك. شكرا. نرجع لموضوعنا يا جماعة, وموضوعنا سهل وبسيط ولذيذ خالص, وهو عن حفلة يوم الجمعة اللي جاية اللي هتكون منورانا فيها النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. والنهاردة معانا 7 كوبلز هتاخد 7 تذاكر, مش شخص واحد يعني معانا النهاردة 7 تذاكر, معانا 7 تذاكر, ففي ناس كتير هتاخد معانا النهاردة تذاكر. وطبعا عايز اقول ان ده هيكون في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي, مقدمان من Unlimited وكود Development. اخر مرة هنقول هذا السؤال وهنعلن بعد الأغنية اللي جاية دي عن أول حد هياخد تذكرتين, مش واحدة, 2 أوكي, عشان يروح الحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 14 أغسطس. وسألتكم عن اسم الأغنية اللي جمعت ما بين نوال الزغبي مع وائل كفوري في دوات معروف جدا. آخر فرصة, لو عارف الإجابة ابعتها دلوقتي حالا على رقم الأسماس 92100 مع اسمك جنب الإجابة, وممكن تكون انت سعيد الحظ.

0: طيب يا جماعة، حان الوقت الآن لنعلن عن فوز أول مستمع أو مستمعة هياخدوا معنا أول تذكرتين لحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 14 أغسطس 2026، واللي هيكون فيها النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. والسؤال كان سهل وبسيط، سؤال كان بيقول إيه هي الأغنية اللي جمعت ما بين وائل كفوري ونوال الزغبي، والإجابة الصحيحة هي مين حبيبي أنا؟ رد علي وقولي. ولكن اللي خد التذاكر هو مبروك على المولود الجديد، هتاخدي معانا اول تذكرتين النهارده في اصحاب انرجي عشان تروحي الحفله يوم الجمعه اللي جايه. كارولينا اللي رقمها اخر 151 هي اول مستمعه هتاخد معانا اول تذكرتين لحفله الجمعه اللي جايه اللي هيكون فيها نوال الزغبي ووائل جسار. وطبعا حد من انرجي هيقولك او هيكلمك يقولك هتاخدي التذاكر ازاي وامتى وفين وكل ده، ومش تذكره واحده لا اتنين يا كارولينا، فقولي لنا كده على رقم الاس ام اس هتاخدي مين معاكي وانت رايحه. طيب هل التذاكر خلصت؟ ابسولوتلي. احنا لسه معانا دلوقتي 5 تذاكر 5 تاكتس. طيب خلينا بقى نسأل هذا السؤال ونشوف مين اللي هيعرف يجاوب عليه. ايه المسلسل بتاع نيلي كريم اللي غنت له نوال الزغبي التتر في 2017؟ ده اول جزء من الـ من الـ من السؤال. الاغنيه بقى كمان كان اسمها ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اعرف اسم المسلسل واسم الأغنية اللي غنتها نوال الزغبي في تتر مسلسل نيلي كريم في 2017. هل هتعرف تجاوب؟ هل هتعرفي تجاوبي؟ ابعتولي بقى على رقم الاس ام اس 9210 علشان نشوف هذا الموضوع بسرعة لحد ما نروح نسمع رأس الساعة. معلش يا جماعة، رأس الساعة في انرجي لأخبار والعناوين رأس بس.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا

بنسمع شارنوبي على انرجي 92.1 ولسه معكم ساره المنزل لحد الساعه العاشره صباحا، ولسه معنا تذاكر لحفله مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعه اللي جايه يوم 14 اغسطس، وهيكون فيها النجمه الجولديه الذهبيه نوال الزغبي والفنان النجم وائل جسار. وقلنا ان احنا النهارده معانا سبع كوبلز او سبع تذاكر، و أول حد خد أول تذكرتين معانا كانت كارولينا، وهنشوف بقى مين هياخد معانا تاني تذكرتين النهاردة. وقلت لكم علشان تاخدوا تاني تذكرتين معانا النهاردة تجاوبوا على هذا السؤال، والسؤال بيقول إيه المسلسل بتاع نيلي كريم اللي غنت له نوال الزغبي التتر في 2017 والأغنية كان اسمها إيه؟ عايز اقول ان محمود 92 داخل وبقوة في هذه المنافسة. في كمان محمد سلامة، برافو عليك اجابتك صحيحة. في كاميون مروة رشوان مصممة، مروة رشوان مصممة، محمد سلامة تاني، مروة. هو المنافسة ما بين محمود ومروة رشوان ومحمد سلامة، ده اللي انا شايفاه قدامي دلوقتي حالا. هل في حد رابع هيخش هذه المنافسه؟ ده اللي هنعرفه في خلال الدقايق اللي جايه. فبعتوا لنا يا جماعه على رقم الاس ام اس الاجابه على رقم انا قلت ايه دلوقتي، فبعتوا لنا الاجابه على رقم الاس ام اس 92100، واكتبوا طبعا اساميكم جنب الاجابه علشان دي حاجه مهمه جدا، لان الكمبيوتر ما بيختارش اجابات بدون اسماء. المسلسل بتاع نيلي كريم اللي غنت له نوال الزغبي التتر في 2017 كان اسمه ايه والأغنية كان اسمها ايه؟ تاني رقم الاس ام اس 92100.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6140 جنيه، وعيار 24 7018 جنيه. أما سعر الجنيه فهو 49,536، سعر الأونصة 220,100 جنيه. الأسعار طبعا قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B781906202. رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في إصحاب أنرجي.
0: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
2: حان الوقت الآن. إيه ده، صوتي عالي قوي يا ستار، يا رب أنا أسفة، معلش يا جماعة. طيب حان الوقت الآن إن احنا نعلن عن فوز تاني، حد هياخد معانا تاني تذكرتين لحفلة يوم الجمعة اللي جاية في الساحل الشمالي اللي هيكون فيها النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. والحفلة دي هتبقى تحفة في الجمال، هتروح مش لوحدك، هتروح وانت معاك حد كمان. طبعا الحفلة دي مقدمة من Unlimited وكود Development. والسؤال اللي كنا بنسأله هو ايه المسلسل بتاع نيلي كريم اللي غنت له نوال الزغبي التتر في 2017، والاغنية كان اسمها ايه؟ وعايز اقول ان المسلسل كان لأعلى سعر، والأغنية هي الناس العزيز. طبعا السقفة الإلكترونية دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة، ولكن الكمبيوتر اختار محمود 92، الرقم آخر 1 4 8 ألف. مبروك، أخدت معانا تذكرتين النهاردة للحفلة يوم الجمعة يوم 14 أغسطس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وهتحضر النجمة الذهبية نوال الزغبي والنجم وائل جسار. وحد من أنرجي أكيد هيكلمك علشان يقولك برضو التذاكر هتاخدها إزاي وإمتى وفين. طيب السؤال اللي جاي ده بقى يا جماعة هيكون آخر سؤال، وسعيد الحظ هياخد مش تذكرة ولا اتنين بل ثلاثة تذاكر. فعايزين نقول الزغروطة دي ليك مقدما أو ليكي يعني. طيب السؤال هيكون صعب شوية لأنهم تلات تذاكر، يعني أنا مش باسم، معلش أنا أسفة، يعني أنا مش هتساهل. نوال الزغبي كانت لابسة بلوزة لونها إيه في صورة ألبوم الليالي؟ مفيش مثلا هوتكي يا راوي. نوال الزغبي كانت لابسة بلوزة لونها ايه في صورة ألبوم الليالي؟ فاكرين ايه الليالي رجعت لي تاني؟ اللي يعرف بقى كانت لابسة بلوزة ولا توب ولا whatever كان لونه ايه في الألبوم او صورة الألبوم يعني، يبعت هالي بقى على رقم الاسماس 92 10 مع اساميكو جنب الاجابة، وبعتوا كتير لانه دول زي ما قلت ولا تذكرة ولا اتنين، تلات تذاكر.

تخيل بقى انت واقف بقى بتسمع الاغنيه دي لايف, هتعمل كده ازاي لو عرفت تجاوب على السؤال اللي انا سالته من شويه؟ السؤال سهل وبسيط ولكن هو تريكي حبتين. طيب معايا 3 تذاكر لحفلة مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس اللي هيكون فيها النجمة نوال الزغبي والنجم وائل جسار. ولكن آخر سؤال معانا بقى, قلت لكم إنه هو مش هيبقى سهل, مش هتساهل. ليه مش هتساهل؟ عشان هما 3 تذاكر يا جماعة. طيب فيعني نفكر شوية أو نعمل مجهود شوية أو ممكن نخش على جوجل عادي. نوال الزغبي كانت لابسة تي شيرت أو توب أو بلوزة كان لونها إيه في صورة ألبوم الليالي؟ عايز أقول إن اللون ممكن يبقى يعني مدي على حاجة, يعني هو حاجة مدية على حاجة, هو مش حاجة صرف. طيب الناس اللي بتقول لون صرف هو بس هو مدي على حاجة كده. يعني عايزين نقول محمد سلامة برضو دخل المنافسة بقوة, عايزين نقول كمان مروة رشوان لسه مكملة معانا, مدثر دخل معانا المنافسة, في كمان محمد سلامة, في مروة رشوان برضو, في يم يم يم يم, في مين كمان؟ في ناس كتير قوي, بس في ناس كتير مش كاتبة أساميها. فجماعة عشان بس ما تبقوش بتبعتوا على الفاضي, اكتبوا أساميكوا جنب الإجابة. ما ينفعش تبقوا كاتبين الإجابة الصح ومش كاتبين اسمكوا جنبها. بس هو زي ما قلت كده وبوضح لآخر مرة إنه مش لون صرف, هو لون مدي على حق, يعني لون كذا كذا, فاهمين حاجة؟ فاللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأسماس 9210, اكتبوا أساميكوا جنب الإجابة. بندور على بلوزة نوال الزغبي في ألبوم أو في صورة ألبوم الليالي, لونها كان ايه؟

نوال الزوبي كانت لابسة تي شيرت توب بلوزة كان لونها ايه في صورة ألبوم الليالي، وقلنا انه لون مدي على لون، واللي بيقولوا أصفر يا جماعة هو الألبوم كان يعني عشان قديم شوية فهيديك الإحساس الأصفر هو، بس البلوزة دي ما كانتش صفر أو الفستان ده ما كانش أصفر، ملوش علاقة بالأصفر خالص، هما لونين مدين على بعض بس مش أصفر خالص. فدي يا جماعة هتبقى آخر مرة بنقول فيها السؤال ده، وبعد الأغنيتين دول هنعلن عن فوز آخر حد أو آخر مستمع هياخد معانا آخر 3 تذاكر النهاردة في إسحب أنرجي لحفلة مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة 14 أغسطس اللي هيكون فيها نوال الزغبي ووائل جسار. نوال الزغبي كانت لابسة تي شيرت بلوزة فستان توب كان لونه إيه في صورة ألبوم الليالي؟ ها محمد سلامة، محمد أشرف، جماعة محمد أشرف الوحيد اللي جاب الإجابة الصح، يعني أحب أبلغ بس أو أنوه. فدي آخر فرصة إن أنتوا تحددوا اللون اللي موجود وتبعتوه مع أساميكو على رقم الأسماس 92 101.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: مع سويس جولد. الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل، ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: نجحنا بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541.
8: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
9: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

طيب يا جماعة، دي كانت آخر فرصة أن أنتوا تجاوبوا على آخر سؤال معنا النهاردة لحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 14 أغسطس أو أغسطس في المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وهيكون نجوم الحفل دول نوال الزغبي ووائل جسار. وآخر سؤال كان شوية صعب، أنا يعني أنا فاهمة ده وعارفة ده، بس يعني موضوع يا جماعة مش سهل، يعني مش كنتش عايزة تساهل يعني. طيب عايزة قبل ما أعلن عن آخر مستمع هياخد معنا آخر ثلاث تذاكر النهاردة في أسحب أنرجي، عايزة أسلم أو أصبح أو يعني أحيي حبيب قلب الملايين الأستاذ عمرو الوكيل. صباح الفل عليك يا صديق. صباح الفل عليك، بقاله ثلاث ساعات بيحاول يكلمني في التليفون بس أنا منفضة الصراحة. يعني بس أنا أسفة قوي، وأشكرك على هذه المكالمة اللذيذة جدا جدا جدا. صباح الفل عليك، يومك تحفة في الجمال، ويعني يا رب كلنا كده نبقى مبسوطين إن شاء الله. طيب آخر سؤال النهاردة معانا كان هو نوال الزغبي كانت لابسة بلوزة أو فستان أو توب أو تي شيرت كان لونها إيه في صورة ألبوم الليالي رجعت لي تاني حب عمري من جديد، واللون كان أزرق مخضر يا جماعة. سقفة دي للناس اللي عارفة تجيب الإجابة الصحيحة، وهم ناس قليلة جدا جدا جدا جدا، ولكن الكمبيوتر بقى اختار مين يا ترى يا هلطرة. مبروك يا أستاذ محمد يا أشرف، أنت الوحيد تقريبا اللي جبت الإجابة الصحيحة وكمبيوتر اختارك. محمد أشرف اللي رقمه آخره 560. ألف مبروك، مش ما كسبتش ولا تذكرة ولا تذكرتين بل ثلاثة تذاكر. ألف ألف مبروك، هتروح تحضر حفلة تحفة في الجمال، وهتسمع نوال الزغبي ووائل جسار لايف، وحد من انرجي اكيد هيكلمك عشان يقولك هتاخد التلات تذاكر دول ازاي. فالنهاردة تلات تذاكر لمحمد اشرف، تلات تذاكر لمحمد اشرف، تذكرتين لكارولينا، وتذكرتين لمحمود اللي رقمه اخره 148. يا رب تتبسطوا لما تروحوا بقى صوروا لنا كده ستوريز كتيره وعملوا لنا تاج كده في انرجي، ويعني اكيد اكيد اكيد هيبقى يوم حلو قوي قوي قوي قوي. للاسف الشديد انا الحلقه بتاعتي خلصت، بكون معاكم كل يوم من الساعه 8 مساء 8 صباحا، انا لازم امشي تقريبا، لازم اقفل المايك حالا. بكون معاكم كل يوم من الساعه 8 للساعه 10 الصبح في اسحب انرجي. بكره هيكون معانا باسم كبير ان شاء الله، من بعدي على طول هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه القديره سلمى قاسم، هتكون معاكم بثوب جديد في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 الظهر. كنت معاكم سارة المنذر، بحبكم قوي قوي قوي قوي. Have a great day. 5 و5 هوا.

0: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا اللي لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. طبعا كالعادة تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن عايزة اضيف لكم معلومتين. اول معلومة ان انا عايزة نبدأ الحلقة ونبدأ الاسبوع بشوية اغاني جديدة كده من الالبومات الجديدة، فالاغاني اللي هتطلبوها دلوقتي هتكون اغاني جديدة لانج. شوفوا بقى كل الالبومات اللي نزلت مؤخرا ايه الاغنيه اللي معلقه معاكم او حابين تسمعوها، وابعتوها لي على 92100. تقولوا لي اشمعنى بقى، اشمعنى هقول لكم. احنا دلوقتي هنلعب شويه اغاني جديده، وبعدين هقول لكم على حاجه هتودي البلاي ليست في حته تانية، واوعدكم هتتبسطوا بالحته اللي البلاي ليست هتروح فيها ان شاء الله، ولا البلاي ليست مش هتروح لوحدها، ما احنا يعني انا هوديها وانتم هتساعدوني ان احنا نوديها في حته تانية اميزنج. فالاول بس ابعتوا لي على 92100 قولوا لي ايه الاغاني الجديده اللي عايزين تسمعوها.
2: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

ايوه كده يا شباب، انا احب جدا لما يعني ابقى عايزه اعمل مود معين وتساعدوني على هذا الموضوع. دقدق مثلا بيقول: سلومي صباح الفل والعسل والحب والجمال والبهجه كلها، وحشتينا من يوم الخميس، انا عايزه اسمع حماقي. صباح الفل يا دقدق، وثانك يو فيري ماتش على المسج اللذيذه قوي دي، والله انتوا كمان وحشتوني جدا. عشان كده النهارده قلت ما اجيش بقى ايه عامله بلاي ليست عاديه، لا قلت اعمل حاجه بقى ايه في اللذاذه. فحاضر طبعا هختار لك اغنيه لذيذه لحماقي ونلعبها من الالبوم الجديد. في شيماء بعتت بتقول: صباح الفل يا سلمى وحشتيني لولا البنات عمرو دياب. صباح الفل يا شيماء، هو انا ليه وحشاكم المره دي؟ حاجه غريبه يعني، مفارقه غريبه ان اتنين اسم اسد ورا بعض يقولوا نفس الحاجه، بس يعني والله شكرا يا شباب على المشاعر الطيبه. وبالنسبه لاغنيه لولا البنات، احنا كل اسبوع لو انت متابعه هتبقي عارفه، مش محتاجه اقول لك تاني، بس انا هقول لك تاني وهقول طبعا لاي حد يسمعنا، احنا من اول ما البوم عمرو دياب نزل وكل اسبوع بتكون في اغنيه بتسمعوها حصريا على انرجي من هذا الالبوم. اول اسبوع كانت اغنيه الالوان، تاني اسبوع كانت اغنيه جيت لك، وتالت اسبوع هي الاغنيه اللي هسمعها دلوقتي حالا دي. وقريب جدا طبعا الالبوم كله هيبقى موجود، ولكن الاغنيه الحصريه اللي معانا هذا الاسبوع هي حبيتك، الهيد بتاعت البوم عمرو دياب الجديد حبيتك.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: إيه رأيك تستحمى ولو مرة واحدة في اليوم؟ الريحة يا معلم،
2: الريحة الفظيعة دي
1: مش هيبقى أنت والحر؟

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: زي ما قلت لكم النهارده هنعمل بلاي ليست مختلفه، واول جزء من هذه البلاي ليست هي اغاني صيفيه، اغاني نزلت في الالبومات الجديده. طبعا في كم مهول من الالبومات اللي نزلت لحد دلوقتي في الصيف، والاغاني بجد كلها حلوه، والالبومات ثلاث ارباعها حلوه، فالموضوع محير. فانا مش هختار لوحدي، انتوا طبعا بتختاروا معايا على 92% اغاني حلوه في الالبومات الجديده، وتكون اغاني فرفوشه وصيفيه. طيب، في حد طلب على رقم الاس ام اس دؤدؤ، كان عايز يسمع حاجه الحماقي، فاكيد هنلعب حاجه الحماقي الألبوم الجديد. ولكن قبل ما نلعبها عايز أقول لكم على مفاجأة. حماقي نزل ألبومه إمتى؟ نزل ألبومه آخر شهر 5، ويمكن هو أصلاً كان من أوائل الألبومات اللي نزلت. ولو فاكرين إن وقتها كان تامر عاشور كمان هينزل ألبوم، ولكن لما حماقي نزل ألبوم فتامر عاشور قال خلاص أنا هأجل ألبومي احتراماً لإنه حماقي هينزل ألبومه دلوقتي، مع إنه طبعاً بعد كده في الصيف زي ما أنتوا شايفين كده مفيش وقت للتأجيل، فكل الفنانين بينزلوا في نفس الوقت، which is لذيذ على الصيف. بس يمكن عشان الألبوم كان نزل في عيد وكده، فكان لذيذة الحركة بتاعت إن نسيب الألبوم لوحده نعيد بيه بقى وكده. فالمهم يعني الألبوم بسم الله ما شاء الله 18 أغنية وحاجة يعني في منتهى اللذاذة، وتنوع في المزيكا خطير. وإحنا عارفين إن حماقي دايما، رغم إنه حماقي عمره ما يغيب وكل حاجة، ولكن هو بيغيب أحيانا بيطول شوية ما بين الألبومات، بيبقى فيه جابس وكده. ولكن المفاجأة بقى هي كانت إنه حماقي وحسن الشافعي نزلوا بوست من يومين على انستجرام، كولاب يعني ما بينهم، صورة وهم قاعدين في استوديو ومكتوب عليها إنه في حاجة جديدة جاية قريب. فإيه ده إيه ده إيه ده إيه حماقي مش معقول، إيه اللذاذة دي؟ 18 أغنية في الألبوم في آخر شهر 5، وبعد كده أناونسمنت عنا أغنية جديدة ومع حسن الشافعي. Is this amazing or is this amazing؟ طبعا فيش تفاصيل عن الأغنية إن هي هتنزل إمتى أو كده، بس تم الإعلان عنها، فده معناه إنه coming soon، يعني ده هنسمع الأغنية دي قريب. وده يعتبر بقى بالمناسبة ده التعاون الثالث لحسن الشافعي وحماقي. تخيلوا إن على مسيرة حماقي الفنية كلها هما ما اشتغلوش مع بعض غير مرتين، أغنية دلولاك اللي حماقي قدمها في ألبوم من قلبي بغني في 2012، وأغنية تانية وهي دي أجدد حاجة ليهم يعني، أو التعاون الأخير ما بينهم، أغنية جواك عالم اللي قدمها حماقي مع ويجز في رمضان 2025. فأكيد متحمسين جدا للعظمة. حسن الشافعي مش محتاجين نتناقش أصلا في لذاذة مزدكته وقد هي مختلفة، وطبعا حماقي مش محتاجين نتناقش أصلا في حماقي، ويعني احنا بنحب حماقي قد إيه ومستنين ومتحمسين لهذه الأغنية قد إيه.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب اكيد طبعا انتوا دلوقتي بتسالوني ليه عماله تقولي نلعب اغاني جديده نلعب اغاني جديده. هقول لكم بقى، هعترف لكم بكل حاجه. اولا يا جماعه، انا مش في الاستوديو، انا طالعه من بره الاستوديو علشان انا في الساحل. ده اول حاجه. طيب ايه بقى موضوع البلاي ليست؟ موضوع البلاي ليست انه الاغاني طبعا الصيفيه كتير جدا اللي بتبقى نازله في الوقت ده، هي الاغاني دي معموله عشان تسمعها وانت مودك حلو وانت مبسوط وانت عايز تفرفش عايز تزقطط. فبالتالي وانت بقى مسافر ايا كان بقى بتسافر تروح فين، او غالبا الناس بتطلع الساحل يعني في الصيف. فده كان الموضوع الاولاني، ان احنا نلعب بلاي ليست اغاني صيفيه من الاغاني اللي مثلا تروح حفله تسمعها، تبقى مع صحابك مثلا كده فتشغلوها وتقعدوا بقى بتسالوني وكده، فاهمين؟ فده المود الاولاني. المود التاني بقى انه احيانا برضو وانت في نفس هذه السفرية ممكن تقعد قاعدة رايقة، مش لازم دايما تبقى قاعد في دوشة، ممكن مثلا تبقى قاعدة حلوة على البحر كده والدنيا هادية والبحر مش زحمة، مثلا لو بتروح البحر بدري مثلا. عندك اوبشن تاني لو انت مثلا قاعد في بيت معين وقدامه فيو، قدامك مثلا حديقة، قدامك بحيرة، فقاعد في منتهى الروقان وعايز تسمع حاجة رايقة. فهو ده بقى الثيم بتاع حلقة النهاردة. نص الحلقة الأولاني هيكون الأغاني الصيفية اللي بتسمعها وانت عايز تفرفش وتتبسط وتندمج معاها جدا، والنص التاني اللي هي الساعة اللي جاية هتكون أغاني بتسمعها برضو في نفس السفريات، ولكن وانت قاعد في الحديقة وانت قاعد أمام البحيرة وانت قاعد أمام البحر وعايز مود رايق. بس كده انا اعترفت لكم كل حاجه، اعتقد مفيش حاجه ثانيه اعترف لكم بيها. ابعتوا لي بقى حالا على 92100 قولوا لي نفسكم تسمعوا ايه اغاني صيفيه فرفوشه، عشان الساعه الجايه زي ما قلت لكم في كلام تاني خالص.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت
1: طيب تعالوا بقى نقرأ شوية اف ام اسز كده. في رقم اخره 332 بيقول عاشق سحر عينيك للفنان فارس. صباح الفل اولا يا رقم اخره 332. بس ثانية واحدة، هي مش سحر عينيك دي بتاعت رامي جمال اللي انا قلت لكم ان هي شبه اغنية بنت بلادي بتاعت فارس؟ هل انت عملت ريميكس دلوقتي دخلت الاغنيتين في بعض، ولا مخك عمل ريميكس اوتوماتيك؟ عارف اللي هو الاغنيتين نفس الفايب، فاللي هو خلاص هي دي اغنيه سحر عينيك بس بتاعت فارس. فاكد لي بس المعلومه، هل انت مختلط عليك الامر ولا دي اغنيه كالتا بقى خالص ولا ايه الوضع؟ في كمان رقم اخره 939 بيقول صباح النشاط يا سلمى، يومين الاجازه الراديو كان هادي بزياده لدرجه تخوف، واضح انه كان مستني اللحظه دي عشان يرجع ينبض التاني. انا كمستمع جاهز بقهوتي ومستني احلى حلقه يومك جميل، وعاوز ثلاث اغاني. رقم واحد بحلم معاك زياد زازا، اتنين بعد الليل الشرنوبي، واغنيه هشام ماجد ودينا الشربيني. اولا صباح الفل يا رقم اخره 939، ويعني شكرا على هذه المسج الرائعه وهذه يعني المشاعر الفياضه. شكرا ليك انت والراديو اللي كان هادي بزياده ومستنيني. ما قاليش حاجه قبل كده بس واضح ان هو قال لك يعني، فشكرا شكرا بجد. وبالنسبه للثلاث اغاني، اولا احنا لعبنا على مهلك لشرنوبي، فممكن بقى الساعه الثانيه نحاول نشوف لو في حاجه هاديه كده في الالبوم نلعبها. بحلم معاك زياد زازا، انا عايز اقول لك ان انا النسخه دي عجباني جدا، وبالمناسبه دي اخر حاجه عملها الموسيقار العظيم العبقري الراحل هاني شنوده، وبجد هي فعلا حلوه جدا، فلو موجوده اكيد نلعبها الساعه الثانيه في المود الثاني بقى. وفي كمان عندنا شيماء بتقول انت فعلا وحشتيني، كنت نقلت من شغل لشغل تاني ما كنتش بسمعك خالص، بس النهارده قلت احاول استعيد ذكرياتي مع برنامجك الجميل. شكرا يا شيماء يا حبيبتي والله، ويا رب الشغل الجديد ده يبقى وش الخير عليك كده ويبقى شغل جميل. انا بس استوقفتني جمله احاول استعيد ذكرياتي مع برنامجك، انا برنامجي بقى ذكريات يعني، انا بقدم لدرجه ان انا بقى ذكريات. الجملة طعنتني يا شيماء، بس طبعا حاجة حلوة الحمد لله، بس حاجة تخوف في نفس الوقت، فاهمة قصدي؟ في بقى دكتور أسامة عبد المنعم، أنا عايزة أعتذر لك والله قبل ما أقرأ المسج، لأن أنا لقيته بقى بيقول إيه؟ بيقول إن هو أولا بيسلم على بنته العزيزة مريم أسامة، بيقول أغلى حاجة عندي في الكون ربنا يخليها لك يا رب ويخليكوا لبعض، وبعدين بعت SMS تانية بيقول إن هو ومريم عايزين يسمعوا أغنية شرنوبي الجديدة خمسة. هل أنا بقى شغلهم خمسة؟ لا، نقوم نعمل لهم على مهلك. فيعني والله لسه شايفه المسج دلوقتي. وعايز اقول حاجه بس، كينج الميكسر اسلام يحيى قاعد معانا على الميكسر، نوجه له تحيه كبيره جدا. فانا وكينج الميكسر اختلط علينا الامر، او ما اختلطش، هو احنا ما كناش شفنا المسج، فارجو ان انتوا تسامحوني يا اسامه انت ومريم. طيب 92 ما بقى رقم الاس ام اس، ابعتوا لي كل اللي نفسكم فيه، سواء عايزين اغاني فرفوشه ناو للساعه الاولانيه، اغاني صيفيه جديده فرفوشه الثلاثه معا، يا اما لو عايزين بقى حاجه في الهدوء خالص قديم بقى جديد اللي انتوا عايزينه، يبقى ابعتولي من دلوقتي عشان نجهز بلاي ليست الساعه اللي جايه. طبعا كل ده بتبعتوه فين؟ على 92 مي.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده. ايه الكتمة دي؟ مش هيبقى انت والحر.
1: طيب نسلم بقى على رقم اخر 037 بيقول يا صباح الجمال والرقة والصوت الحلو سلومي. انا عارفة اني متكررة في الاغنية دي بس عايزة اسمع ليلة ورا ليلة ولو ينفع مكاني لتامر عاشور. اولا صباح الفل. ثانيا اللي لعبنا ليلة ورا ليلة حالا اهو بعدين متكررة يعني ما وصلتيش لليفل حسام ياسين. ما اعرفش هو بيسمعنا دلوقتي ولا لا. حسام ياسين من اول ما اتولد هو بيطلب نفس الاغنية او بقى اغنيتين مؤخرا يعني هو بعد سن معين بدا يضم اغنيه تانية. اغنيتين دول ايه؟ اخره الشقاوه بتاعت ميكي ومحمود الليثي والاغنيه التانية اغنيه شرنوبي اللي هي الدريت بتاعت مسلسل 80 باكو. دول اغنيتين بتطلبهم طول حياته. فانت لسه ما دخلتيش في الليفل ده فانت كويسه انت في حته كويسه. فلعبنا الاغنيه في ايمان بتقول صباح الفل يا سلومي ممكن اغنيه الماز لمحمود العسيلي. صباح الفل يا ايمان ممكن طبعا اغنيه الماز جدا اغنيه صيفيه جديده. عسيلي اصلا بحس ان هو عسيلي صيف. شكرا. يعني اول ما بسمع اغنيه لعسيلي خصوصا اغاني اكيد مش حزينه يعني بحس ان ايه ده الصيف جه. في بقى مين تاني؟ في حد زعلان بيقول انا زعلان يا سلمى اسمي اللي تسجل بعد مرار في الراديو بعد مرار. بعد مرار يعني ايه؟ بعد مرار بعد مرار في الراديو اتمسح وكمان انت نسيتي مين رقم اخره 939. طب اقول لك التقيله بقى انت عمر ايه رايك؟ شفت انا فاكره ازاي؟ بس انت رقمك بقى متسجل علامات استفهام كتير فارجو تصليح الاسم وارجع سجله بقى زي ما كنت مسجله قبل كده عشان تبقى الدنيا اسهل علينا. طيب 92100 رقم الاس ام اس. الفرصه بتقل فرصتكم في اختيار اغاني فرفوشه صيفيه جديده بتقل. ليه؟ لان اول ما الساعه الجديده تبدا كل ده هينتهي وهنروح في حته تانية خالص. فالحقوا بقى يلا.

طيب يا شباب، 92 100 رقم الاس ام اس لو في حد لسه جاي دلوقتي ومش فاهم حاجه. دلوقتي احنا النهارده عاملين بلاي ليست منقسمه لشقين. الشق الاول هو اغاني من البومات الصيف الجديده اللي نزلت، طبعا في كم البومات مرعب واغاني كتير قوي حلوه واغاني كتير قوي صيفيه ومودها حلو، فبنحاول ان احنا نلعب اكبر قدر من هذه الاغاني في الساعه الاولى، شويه اغاني حلوه كده بتاعت الصيف الفرفوشه. والساعه الجايه هنعمل شق تاني وهو برضو اغاني ما تصنفش ان هي اغاني صيفيه، ولكن اغاني ممكن تسمعها وانت مسافر في الصيف لو قررت انك تقعد قاعده رايقه على البحر كده تسمع اغاني رايقه جميله اميزنج، تقعد قدام طبيعه قدام منظر طبيعي خلاب، ممكن ساعتها تشغل هذه الاغاني. فاحنا مثلا هيبقى فاضل لنا اغنيتين ثلاثه على البلاي ليست الفرفوشه جدا، ومن الساعه الثانيه هنقلب بقى المود الثاني. المود الثاني ده اللي اصعب، خلي بالكوا ليه بقى؟ لانه لازم الاغاني يتم اختيارها بعنايه وبدقه عشان المود يبقى حلو قوي ما يبقاش عادي. لكن الاغاني الجديده في البومات كتير، فاول ما تفتكر اي فنان هتلاقي له اغاني كتير فتختار منهم فاسهل، ولكن القديم ده احنا بقى قديم جديد ايا كانت ايه الاغنيه الرايقه اللي تحبوا تسمعوها مثلا وانتوا قاعدين على البحر او قاعدين قاعده رايقه، تبعتوا لي من دلوقتي حالا بقى على 92 100. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا متراكم علينا اغاني دلوقتي، متراكم علينا عسيلي الماظ، متراكم علينا طبعا تامر عاشور، يعني ممكن بقى الساعة الجاية يعني بحاول أشوف الأغاني الحزينة نوظفها في أني بلاي ليست في الصيف، بس يعني ما بنحزنش في الصيف بعد إذنكم، دي حاجة. بس والله الألبوم فيه أغاني كتير فرفوشة، صدقوا جت في دماغي أغنية من الألبوم ممكن نلعبها الساعة الأولى، بس هلعبها لكم. طيب المهم دلوقتي تعالوا نروح نسمع الماظ لمحمود العسيلي، واللي نفسه في حاجة يبعت لي على 92.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: اسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt.
2: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: بصوا بقى، اولا في رقم اخره 751 ده رفعت بيقول القمر ديالي يا سلمى، وفي سما بتقول اغنيه النانو لسان لوفون توليت، فدول تمام يعني محتاجين نلعبهم في هذه الساعه اللي بتخلص دلوقتي حالا. واكتشفت حاجه مهمه جدا يا جماعه، اكتشفت انه احنا جالنا البوم تامر حسني، يعني لازم نلعب حاجه فرفوشه لتامر حسني برضو. وانا كنت لسه بقول لكم ان ممكن نختار اغنيه لتامر عاشور فرفوشه برضو من الالبوم، فهنكتشف بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل، هل هنلعب اغنيتين ولا لا. فمن غير رغي كتير تعالوا نسمع تامر عاشور ولاد الحلال.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طبعا انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم وكل حاجه، ولكن دلوقتي شفت الصبح فيزا وثوبه الجديد، فممكن نعمل انترو من اول وجديد عشان ايه الناس اللي مش عارفه ايه اللي بيحصل. ممكن نقول صباح الفل جماعه. عارفين فيديوهات فيفي عبده؟ هقول لكم بقى، عارفين فيديوهات فيفي عبده لما بتبقى في الساحل وبتعمل فيديوهات اللي هي كلها طاقه وحيويه ونشاط وكده، بتحط فايب على الاغاني؟ هو ده اللي في دماغي دلوقتي. صباح الخير من الساحل الشمالي. دلوقتي بقى عايزين اي حد بيسمع، طبعا عارفه ان في ناس في الشغل، في ناس في مشاوير، في ناس في العربيات، مفهوم جدا، متفاهمه ده جدا، ولكن انا عايزاكم تنسوا ايا كان اللي انتوا بتعملوه دلوقتي وتسرحوا بخيالكم معايا وتتخيلوا ان انتوا دلوقتي في الساحل قاعدين قدام البحر والدنيا فاضيه ورايقه، وانتوا دلوقتي قاعدين قاعده استجمام، فبالتالي عايزين تسمعوا اغاني استجمام. فهو ده اللي هيحصل.

بصراحة الأغاني اللي رقم آخره 686 طالبها كلها أحلى من بعض، فأنا رجعت في قراري الصراحة أن ألعب أغنية واحدة منهم. دلوقتي هنلعب الأغنية التانية اللي طلبها هذا الرقم، وهي أغنية فيروز عندي ثقة فيك.

عمر بعت اس ام اس بيقول حفلة شيرين اول امبارح يا سلمى الجمهور ما كانش رايح يتبسط، كان رايح يبسط شيرين، ويا ريت اغنية لشيرين رايقة. بص يا عمر، الموضوع ده شائك جدا. ليه بقى؟ لان انت، انا بحس يعني ان علاقة الفنان بجمهوره هي علاقة متبادلة. يعني هي شيرين كانت بتعمل اغاني، فالاغاني دي بتبسط الناس، ماشي؟ فبعد كده الناس عايزة تبسط شيرين، عشان كنا متضايقين ان شيرين مش مبسوط. فزي ما شيرين بتبسطنا بقالها سنين، زي ما الجمهور دلوقتي عايز يبسط شيرين، فشيرين جايه الحفله عشان تبسط الجمهور، والجمهور رايح الحفله عشان يبسط شيرين، فشيرين تبسط الجمهور فالجمهور يبسط شيرين. فاهم؟ هي دايما اصلا اللوب دي شغاله على فكره في اي حفله وفي اي تعامل ما بين الفنان وجمهوره. فدي طبعا حاجه جميله، وشيرين يعني كلنا بنحبها بجد من قلبنا، مش بس كفنانه وكانسانه، وهي جميله وفيديوهات الحفله تحفه. يعني الواحد كده اتفرج على الفيديوهات وهو مبتسم ومبسوط وفرحان، وربنا يبعد عنها اي شر يا رب، وتفضل كده موجوده وملعلعه وبسطانه، واحنا يعني عينينا لشيرين لو هي محتاجه مننا حاجه ونبسطها. يعني هي ياما بسطتنا يعني. فنوجه تحية كبيرة قوي قوي قوي لشيرين عبد الوهاب، واكيد نسمع اغنية مشاعر، ملكة المشاعر برضه.

0: تركيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا أخي.
3: أحبش بوس الشباب لبعض.
2: مش هيبقى أنت والحر.

0: عايز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايز اتكلم على رقم اخره 386 وطالب اغنيه عمك وعم عمك. احنا في حته بعيده قوي، احنا في حته تانية خالص. واضح انه في ناس ممكن تكون لسه جايه دلوقتي، فمش عارفه احنا بنعمل ايه. احنا بلاي ليست الساعه دي بنتخيل مع بعض ان احنا دلوقتي قاعدين على البحر، ولكن قاعدين قاعده رايقه هاديه، الدنيا جو هادي خالص يعني، والدنيا هص هص وكده على البحر، وبنسمع اغاني هاديه ورايقه. فعايزين بقى هذا المود، فأرجو اختيار أغاني في هذا المود من فضلكم. طيب في مين بقى بعت إيه؟ في مصطفى الضوي طبعا كان بيقول دنيتي اتغيرت لحمائي، هي دي بره المود يا مصطفى، بالصباح الفل عليك. فممكن نلعب حاجة تانية لحمائي تكون جوه المود. في طارق عباس بيقول نجمة الصيف والخريف والشتاء والربيع سلمى قاسم اللي من غيرها يومنا بيضيع، عايز اسمع سألوني الوائل الكفوري، اغنيه رايقه قوي. يا طارق يا عباس صباح الفل جدا، والاغنيه رايقه جدا جدا جدا وكل حاجه، بس هي للاسف مش موجوده. فكان نفسي كان نفسي جدا العبها، واشكرك على هذه الرساله الرائعه، بس ممكن تختار حاجه تانية يا طارق. في مصطفى برضو بعد بيقول انا طلبت من يومين اغنيه ودمين لمحمد محي، وفكرتني بوالدتي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. بيقول عشان كنت بغنيها لها ونزلت ايه في ايه، ضربت سواق الميكروباص، والنهارده اغنيه مشاعر كده كتير رحت ركنت على جنب عشان ما تخلقش تاني. لا مصطفى ما بنعملش كده، احنا بنفرغ طاقتنا بالاغاني الحزينه، مش بنسمع اغاني حزينه فتجيب لنا طاقه غضب. فاهم قصدي؟ يعني لو انت حزين اندمج مع الاغنيه، غني من قلبك كده مع الاغنيه، وطلع كل الطاقه السلبيه وانت بتغني مع الاغنيه، بس عشان مجرد ما الاغنيه تخلص القصه البين ان شاء الله تكون خلصت. لو ما كانتش خلصت يبقى تسمع اغنيه تانية وثالثه ورابعه كلهم حزيني عشان تخرج كل الطاقه السلبيه. فما تستسلمش غير لما الطاقه تخرج في الاغاني، مش في الحياه عامه في المطلق يعني. طيب 92100 رقم الاس ام اس، اختاروا معايا اغاني طبعا برضو، يعني احنا مش قاعدين هنا بنشوي دره، فاهمين قصدي؟ يعني عندكم مذيعه بعد اذنكم يعني احيانا بتختار اغاني، فساعات هختار لكم حاجات. عندنا كينج الميكسر شخصيا قاعد على الميكسر، فبرضو من حقه انه يختار لنا اغاني، يعني اعتقد مش هنضركم يعني، هختار لكم اكيد حاجات حلوه. فهذه الاغنيه اختيار كينج الميكسر اسلام يحيى، وان شاء الله اختار لكم الاغنيه الجايه.

طيب يا جماعة، زي ما قلت لكم ان احنا برضو من حقنا عليكم ان انتوا تسيبونا نختار اغاني. كينج الميكسر اختار لكم الاغنية اللي فاتت وانا اخترت لكم هذه الاغنية. اسرحوا بقى بخيالكم، انتوا دلوقتي قاعدين على البحر وقت الغروب وبتسمعوا الاغنية دي.

جماعة، في عظمة بدأت تحصل في طلبات الأغاني دلوقتي. يعني أنا بص، شفتوا بقى إنه كان في مصلحتكم إن أنا وإسلام نختار أغنيتين ورا بعض عشان نسيبكم تبدعوا وتطلعوا أحسن ما عندكم. ليه بقى؟ لأن عمر بعد بيقول يا سلمى عندي مشكلة مع أغنية بحلم معاك، إن الأغنية بتخلص بسرعة. لو دي مشكلة ممكن تسمعها مرة دلوقتي حالا في الراديو، وبعد ما البرنامج يخلص ممكن تسمعها من موبايلك مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة لو متضايق إنها بتخلص، بس أول مرة هتسمعها دلوقتي حالا في شفت الصبح.

يلا. طيب دلوقتي محمد بيقول نلعب توبة الحمائي. موافقة، نلعب توبة الحمائي دلوقتي حالا. ماشي. وعندنا حسام عادل عايز أغنية زينة بتاعت بابلون، طبعا نلعبها جدا بعد توبة. عندنا كمان رقم آخر 037 بيقول يا ملكة الترتر بعتلك كتير، طيب شغلي واحدة بس منهم بعد إذن جلدتك يا برنسيسة. والله ما عنديش أي مشكلة شغل واحدة منهم، بس هم إيه؟ فين المسج؟ لو اوكي ماشي لقيتها خلاص. طب ما هنختار حاجه منهم. عينيا والله. الله، في رقم اخره 792 بيقول غار القمر لرامي صبري، عينيا برضو. وفي هيما بيقول يا صباح الفل والروقان، احلى برنامج في الدنيا، عايز صبر الرباعي الاخيره. عينيا عينيا يا هيما، صباح الفل وشكرا على المسج الاميزنج. طب احب اقول لكم الحلقه بتجري او جريت وانا مش حاسه، اتمنى تكونوا انتوا كمان مش حاسين وتكونوا مستمتعين. فتعالوا بقى نحاول نلعب اكبر قدر من الاغاني اللي طلبتوها. فانا دلوقتي حالا نسمع توبه الحمائي.

عايزه اسلم على عمر. طبعا فهمك جدا، كان بيقول لك كنت عايز اسمعها من زياد زازا وهاني شنوده وتينا. للاسف للاسف هذه النسخه لسه ما جاتلناش، فعشان كده لعبناها بصوت نجاة، وهي اصلا الاصليه بصوت نجاة. وبالمناسبه كانت نوران ابو طالب عامله لها كفر برضو خطير. انا يا جماعه بحب نوران ابو طالب قوي، صوتها مش عادي يعني. على فكره انا بالنسبه لي بشوف برضو نجاة، يعني انا بشوف اسلام بيقول صوتها كده بيطبطب كده بالظبط. انا بالنسبه لي نجاة يعني الصوت الوحيد اللي بشوف انه هي صوتها في حته الوقف بتخليني اروح في عالم موازي. فده في الجيل بتاع نجاة يعني، يعني المفضله بالنسبه لي في هذا الجيل. فبالنسبه لي بقى ان انا الاقي في الجيل الجديد حد بيديني نفس الفايبس كده في المشاعر وفي الاحساس، وتحس ان انت بتروح في العالم الموازي، هي بالنسبه لي نوران ابو طالب. خطيرة خطيرة، وكانت تغني الأغنية بجد حلوة قوي ولايقة عليها جدا، لأن هي كانت أغنية نجاة أصلا، فاهمين حاجة. وبرضو عجبتني قوي النسخة بتاعت زياد زازا طبعا، والعبقري الروح هاني شنودة وتينا، لأنه أصلا فكرة إن أنت تقرأ كده قبل ما تفتح الأغنية، أول ما تقرأ بحلم معاك زياد زازا هاني شنودة، تحس إن أنت بتهنئ. يعني إيه هذه أحلام العصاري ولا إيه؟ يعني إزاي زياد زازا مغني بحلم معاك وهاني شنودة عامل أغنية مع زياد زازا، تحس إن أنت مش فاهم حاجة. تسمع الأغنية تلاقي فيه لذاذة، أغنية مختلفة تماما عن الفيرجنز اللي اتعملت قبل كده، وفيها حتة كده كان نفسي أسمعها لكم والله يا شباب. بس يعني أنتوا إن شاء الله تكونوا سمعتوها أو تسمعوها. بس لأ، هي بصراحة من الحاجات الخطيرة اللي اتعملت مؤخرا يعني. طيب نرجع تاني بقى للأغاني الكتير اللي بتطلب طبعا في آخر الحلقة كالعادة. فحسام عادل كان طالب هذه الأغنية، هنسمعها دلوقتي. و بعتولي 92 بس بلوش أغاني تاني عشان مش هنلعبها، بعتولي سلموا على أي حد يبقى.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء. انرجي 92.1 المزيكا لعبة.

0: برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عمر بعد بيقول لي ممكن أغنية هي هي معلش بعوض يوم الأربع والخميس عشان طلبت في اليومين أغنيتين بس للأسف ما سمعتهمش. أنا مش عارفة أصلاً الأغنية اللي أنت عايزها إيه الصراحة، بس أنا أقول لك على حاجة يا عمر، والله أكيد كان في ظروف خارجة عن إرادتي منعتني من إني ألعب الأغاني، ودي أول حاجة. تاني حاجة أنت صاحب مكان، يعني أنت مش مستمع معدي علينا ومروح مش هتيجي تاني، أنت موجود كل يوم، فأرجو منك إنك بكرة في أول الحلقة تبعت كل طلباتك من الأغاني عشان ألعب لك كل الأغاني اللي نفسك فيها. ده كده شيء. تاني شيء، بما إنك كنت عايز تسمع بحلم معاك نسخة زياد زازا وهي ما كانتش موجودة، فبالتالي أنا دلوقتي عشانك أنت تحديدا هنختم بأغنية لزياد زازا برضو تعتبر في نفس المود اللذيذ اللي احنا كنا فيه. اتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا بالبلاي ليست بتاعت النهارده، سواء بلاي ليست الساعه الاولى او بلاي ليست الساعه الثانيه، عشان انا استمتعت بيها جدا، وان شاء الله كينج الميكسر يكون استمتع. هو ما قاليش بس انا يعني انا بتكلم بالنيابه عنه، هو ما عندوش اوبشن انه يقول لي ما استمتعتش عشان هيبقى في مشكله، فاهم قصدي؟ فالمهم يعني اتمنى تكونوا اتبسطتوا، وطبعا اكيد باين جدا من كلامي ان كده تكون خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. بعدها على طول هتسمع محمد طارق قضى في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر، وهنتقابل تاني بكره في نفس الميعاد. باي.

0: في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي كل يوم من الاحد الاربع من الساعه 12 للساعه 1 بنتكلم وقعد في تفاصيل كتير. والنهارده ما اكثر التفاصيل والموضوعات والتقاء حاجات ما اكثر كل الحاجات. تحس كده ان ايه الرياضه المصريه قالت الله اوبا ده في اجازه خميس جمعه سبت طب ما تيجوا نعمل ايه حاجات. بيان بتزيرة على بيان الزمالك على امام عاشور والاهلي على ناشئين الزمالك وي وي وي وي وي لحد ما رحنا للاتحاد المصري ومنتخب الاولمبي واخدنا بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة مؤهلة لأولمبيات 2028. فالنهاردة نتكلم مع بعض في كل هذه التفاصيل. ولكن اسمحوا لي في البداية كده الواحد يدي يعني تحية خاصة لصديقي العزيز وأستاذي صبري زكي اللي عمل حالة من السعادة في الوسط الرياضي. تقول لي ايه ده ايه علاقة صبري زكي بالوسط الرياضي بالكذا؟ اقول لك يا سيدي صبري زكي زي ما انتم عارفين قاعد في البرازيل دلوقتي وبيطلع معانا في انرجي ومؤسسين انرجي يعني, ولكن هو حاليا قاعد في البرازيل. صبري من اسبوع ونص اكتشف لاعب مصري مولود في البرازيل اصله من منصورة من دلخة والده من منصورة سافروا الولد اتولد في البرازيل لعب كورة لعب في اكتر من نادي لحد ما راح سانتوس بقى من ناشئين سانتوس 15 سنة جاب 22 جون في الموسم حتى الان و14 اسيست بيلعب مهاجم وينج رايت وينج ليفت بيلعب برجلين الاثنين. فاكتشاف كان مهم جدا. صبري على طول راح عمل معاه انترفيو تقدروا تشوفوا الانترفيو على انرجي واحنا الحمد لله انرجي دايما سابقة بمذيعينها بإعدادها بالسوشيال ميديا بكل حاجة. فعلى طول هتلاقوا الانترفيو ده موجود كامل على السوشيال ميديا بتاعت راديو انرجي سواء انستجرام فيسبوك اكس يوتيوب كل الابليكيشنز بلاتفورم هتلاقوا عليها الانترفيو كامل. وده اول لقاء مع جهاد العدوي اللاعب المصري البرازيلي لقاء معاه كامل في البرازيل من امام نادي سانتوس تقدروا تستمتعوا باللقاء ده. فتحية مرة تانية للزميل العزيز وأستاذي الغالي صبري زكي على الانترفيو ده وعلى الهدية اللي قدمها للكرة المصرية. أنا شايف الولد ده هدية كبيرة جدا وإن شاء الله يكون موجود مع منتخب مصر في كأس العالم منتخب كابتن حسن عبد اللطيف 2009 إن شاء الله يكون موجود معاهم في النسخة اللي جاية من كأس العالم. في تفاصيل كتير النهاردة هتكون معانا ولكن بعد الأغنية دي.
1: تامر عاشور على انرجي مكاني

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: أيوة زبا زبا زبا.

0: سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها
1: لسه مكملين معاكم في التمانيات وخلينا بقى نروح لخطوتين ثلاثة لورا كده ونبدأ من النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي كان الأيام اللي فاتت الحديث كله عن إمام عاشور، هل إمام عاشور هيسافر مع الأهلي ولا مش هيسافر، هل إمام عاشور هياخد المهلة ويوافق ولا مش هيوافق. إمام عاشور بالفعل سافر مع النادي الأهلي إلى أسبانيا ومنضم واستقرار وكل حاجة، والراجل موافق يكون موجود مع النادي الأهلي. ممكن يكون في بعض الرتوش اللي تتزبط أو تتهندل في الاتفاق والعقد، ولكن زي ما قلنا لحضراتكم من قبل وكلمت معاكم من قبل إن اللاعب حابب يكون موجود في النادي الأهلي، حابب يكمل مع النادي الأهلي. والناس كتير كانت بتقول لا هيمشي مش هيكمل، لا هو اللاعب مكمل مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا، واللاعب مستريح. وقلنا لكم مشكلة كان ان هو عنده أزمة ان انا هكبر بعد 3 سنين، فالعقد الجديد بتاعي هيكون مش كويس، مش عارف اخد افضل عقد ليا. فالأهلي راعى ده جدا، واللاعب هياخد تقريبا 50 مليون فيما هو اعلانات بكل شيء، و 35 مليون ده على حاجه، ثم بقيه الامور الاخرى توصل ل 50 مليون. طب ده امام هاني نفس الكلام، كل حاجه تندرب معاه، ونفس الكلام مصطفى شوبير. مصطفى شوبير لحد اللحظه بتكلم فيها مع حضراتكم دي باقي مع النادي الاهلي، ما جالوش عرض كبير خارج مصر، فشايف ان وجوده في الاهلي اهم في الفتره الحاليه. هياخد رقم كبير حوالي من 30 ل 35 مليون، ده اكبر قيمة في العقد اللي الأهلي حطه. طب مين تاني كان موجود على رادار الأهلي؟ عمر فايد الأهلي كان عاوزه عشان يدعم بيه خط الدفاع، ولكن اللاعب عنده عرض إيطالي، فبيفاضل في الساعات الحالية بين عرض الأهلي وعرض من الدوري الإيطالي.

0: في صراع بقى على اللاعبين وصراع في الصفقات بين مين وبين مين، بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. كان عبد القادر خلاص بيخلص مع الاهلي وكل شيء ماشي بشكل جيد لحد ما بيراميدز ظهر في الصوره، فعبد القادر قال للاهلي طب استنى افكر. فالاهلي على طول عمل فلاش باك وافتكر اللي حصل من قبل مع رمضان صبحي، قال لا لا خلاص انسى كل حاجه وكاننا اصلا ما تفاوضناش معاك. طب مين تاني بيراميدز دخل في الصفقه مع الاهلي؟ اكرم توفيق. اكرم توفيق الاهلي كان عرض عليه 25 مليون بعد ما اللاعب كان بينهي عقده بالتراضي مع نادي شمال القطري، فدخل بيراميدز قال له الاهلي هديك 25، انا هديك مليون دولار، يعني ضعف الراتب او ضعف العقد بتاع النادي الاهلي، واللاعب حاليا بيفكر والاثنين اقرب لنادي بيراميدز في الوقت الحالي. طب دي تفاصيل الاخبار داخل النادي الاهلي. نادي بيراميدز في بعض الامور بعد خروج مروان حمدي الى كارما العراقي اصبح ما فيش مهاجمين صراحه يعني مع نادي بيراميدز، فمين هيكون موجود بعد خروج مايلي وخروج مروان؟ حتى الان بيراميدز لسه بيجري ويسعى ويدور على مهاجم، ولكن احب اقول لك ان في باب تواصل وتفاوض فتح بين بيراميدز وبين مصطفى محمد نجم منتخبنا الوطني المحترف في فرنسا.
1: جديد لطيفة على انرجي، انا بعجبني.

0: Energy 89.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: أكيد هنروح ونتكلم على الحدث اللي موجود داخل نادي زمالك, وأنا هبدأ برضو من الأحداث اللي كانت موجودة من يوم الخميس قبل ما نروح على الأزمة بتاعت شباب نادي الزمالك. نادي الزمالك وجماهير الزمالك كلها كانت منتظرة عودة بيتزيرا وشيكو بانزا وعبدالله السعيد. طب إيه المشكلة وإيه الموضوع؟ الناس كلها كانت عمالة تقول هو بيتزيرا جاي, لا مش جاي, ده هو جاي, لا ما جاش, واللي يقول حاجة التاني يكذبه واللي يقول حاجة التالت يكذبه, لحد ما في النهاية الراجل نزل بيان. ومعنى البيان ده ان انا كبتزيرة توعدت من قبل ان انا همشي, وكان جالي عرض كبير جدا في الصيف اللي فات او في الشتاء اللي فات, ولكن انا ما كانش ينفع اسيب الفريق في منتصف الموسم وبعد ما حققنا لقب الدوري واخدنا بطولة مهمة. دلوقتي انا حابب احترف وعاوز اخرج واخد الفرصة. وبيقول اصل الزمالك محتاج فلوس وتفاصيل كتير, اكيد انتوا حافظين البيان. وبعد البيان بدات الاتهامات تزيد, مين اللي كتب البيان, مين اللي ساعد الرجل في البيان, ده مجلس اداره الزمالك بيتهم جون ادوارد, لا ده جون ادوارد بيقول هم اللي بيعملوا, لا ده فلان بيعمل وفلان بيقول, اللاعب قال انا توعدت ان انا هحترف. هو مين كان مسؤول عن ملف كره القدم في الزمالك؟ هو جون ادوارد, فلازم جون ادوارد يطلع يتكلم دلوقتي يقول اللاعب ده سادي او لا. يعني على فكره ممكن تقتنع بكلام جون ادوارد, ممكن يقول يا جماعه اللاعب ده كان جاي الزمالك علشان هنستثمر فيه فجبناه بمليون وهنبيعه بستة فانت كده كسبان خمسة, ونفس الكلام في لاعب تاني. فهي في النهايه الموضوع افكار, ممكن تقتنع او ما تقتنعش, بس لازم في وقت من الاوقات الناس تتكلم وتطلع الحقيقه. مش كل حاجه حلوه ان هي تفضل ايه مستخبيه او ما حدش يعرفها او او او من هذا القبيل. طيب الحاجة شيكو بانزا نفس الكلام, قال انا جاي بعد كده, انا هاجي بعد 3 ايام, بعد 4 ايام عمل حالة من الغضب داخل القلعة البيضاء, فالزمالك هيبدأ يوقع عليه عقوبة. ام اللاعب نزل صورة قال سون وراجع وجاي وقال اصل انا مش جاي عشان بظبط حاجة في الاوراق بتاعتي في البرتغال. فمنتهى الاستهتار من شيكو بانزا. وشيكو بانزا وبتزيري واخدين فلوسهم, طب مين مش واخد فلوسه؟ عبدالله سعيد, وده عامل له ازمة. عبدالله السعيد قال انا موجود في مصر وبتمرن, ولكن من حقي اخد فلوسي عشان اكون موجود. تختلف او تتفق مع عبدالله, تسميه متمرد, تسميه زعلان, تسميه غضبان, هو عنده حق في حاجات وما عندهش حق في حاجات. ممكن حد يقول لا مفروض يروح المعسكر ويشتغل. النهاردة حضرتك او حضرتك لو ما اخدتش مرتبك مش تنزل تشتغل. احنا ساعات بننسى ان لعبة الكرة دي شغلهم. انت بتلعب ودي هواية, كانت هواية دلوقتي هي احتراف, فده شغله. زي ما بيتعب وبيشتغل من حقه ياخد مقابل تعبه, ده اللي هو شغله.

طيب شباب الزمالك، عشان بس تفهموا الموضوع واحدة واحدة كده، الزمالك المفروض بيسجل اللعيبة في القائمة الأولية، فالزمالك في ثلاث لعيبة ما سجلهمش في القائمة الأولية، اللي هم أنس وائل وأيمن أمير عبد العزيز وأحمد مجدي. فده كان خطأ إداري، وقال لك أصل هي فنية، لما جم حاولوا يسجلوها في القائمة التانية ما عرفوش ليه، الزمالك عنده إيقاف قيد واللعيبة دي كبرت فلازم تعملوا عقود جديدة. في نفس الوقت الزمالك أيد خمس لعيبة تحت السن، من ضمنهم اتنين كان ممكن يفضلوا موجودين مع الناشئين عادي جدا ويمثلوا الفريق الأول، هم مواليد 2008 لو ما خنيش الذاكرة يعني، والباقيين يتسجلوا. فدي عملت أزمة كبيرة جدا. طب الزمالك كان ممكن يعمل عقد ثلاثي مع اللعيبة دي ويخرجهم إعارة، كل التفاصيل دي كانت ممكن. طب إيه مصير الثلاث لعيبة دول وإيه اللي حصل معاهم؟ حضر كوباية الشاي وتعالى بقى إيه ندردش فيها اللينك الجاي.

طب نروح للقصة بالراحة كده. يعني أنس وائل الحمد لله يعني ربنا كرمه ومضى مع نادي الاتحاد، واللاعب ده كان زمالك بيأهله عشان يكون موجود بديل لبتزيرا وبديل نشكوبانزا وبديل للونجات الموجودين، ده على حد علمي يعني، ويحبه مميز جدا على فكرة. فعلى طول الاتحاد خطف اللاعب. سيناريوهات الكورة سيناريوهات الزمالك تقولك بقى ان اول ماتش للزمالك في الدوري مع الاتحاد وأنس ممكن يكون موجود أساسي. تخيل اللاعب ده هيلعب بطاقة وقوة قد إيه عشان إحساسه بالظلم. بس كمان أحمد مجدي اللي كتب بوست يوجع القلب، موجود في الزمالك لمدة 14 سنة وطلع وظهر فترة جوميز ولعب في كأس العاصمة ولعب وتصعد، بعد كده تحسب إجهاد في الصدر فقالوا ده ممكن عندك مشكلة في القلب، قعد 6 شهور 8 شهور بيدور وبيحاول يتعالج وخاف على نفسه جدا ممكن ما لعبش كوره تاني، ولكن في النهايه الحمد لله طلع سليم. دكتور القلب جامعه القاهره كتب له ان هو سليم واخد شهاده كده من المستشفيات ان هو سليم ويقدر يمارس الرياضه، والحمد لله في انديه في الدوري ممتاز بتحاول تخلص مع اللاعب. نتمنى ليه التوفيق، مش حابين نعلن عن اي حاجه عشان حفاظا على اللعيبه. كمان ايمن امير نفس الكلام، بعد ما كان هو من اسره زملكاويه وأبه وأمه وعيلة متربي، يعني أيمن أمير ده يعني متربي جوه النادي، هو اتولد جوه نادي الزمالك، كابتن أمير عبد العزيز متربي جوه، زي هو اتولد جوه الزمالك، والدته ووالده واخواته هو عايشين جوه النادي، وتفاجئ في النهاية إن قالوا شكرا ودلوقتي جاي له عروض من أماكن جيدة جدا أقربهم يعني نادي من أندية الشركات وكبير. تمنى ليه التوفيق ويظهر معاهم بشكل كبير.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعب.

متأخرت صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1.

لسه مكملين مع بعض، واخر ملف هنتكلم فيه هو اقتراب شوقي غريب من تدريب المنتخب الاولمبي. ممكن حد يقول ايه ده، هو خلاص بقى كده مفيش غير كابتن شوقي، هو الدنيا ايه، هو الموضوع فين، هو كده يا جماعه اي حاجه هتحصل هنقول مفيش، احنا عايزين شوقي غريب. قبل ما تحكم وقبل ما تتكلم في تفاصيل، اعرف ليه، يعني اعرف ليه هو الاقرب حتى الان. كابتن محمد شوقي كان مطروح اسمه لكنه في زد، كابتن معتمد كان مطروح اسمه لكنه في الزمالك وباقي في الزمالك، في بعض الاسماء اترشحت ولكن رفضت، يعني طلب منها ورفضت، وانا بطلب الاتحاد بصراحه يطلع يقول طول انا طلبت من قضا مرضيش، علشان في النهايه ما نجيش نقعد نرمي اللوم على كابتن شوقي ونقعد نتهم كابتن شوقي وما فيش غير كابتن شوقي. ما في النهايه النهارده كابتن شوقي مش مطلوب منه اما تقول له اعمل ده يرفض، انا بس خوفي كله ان يتقال ما فيش غير كابتن شوقي. طب ما ندور على حد ونديله فرصه يا جماعه، وندور على حد كابتن شوقي مدير الفني لاتحاد الكوره، فيكون هو كده كده هو المشرف، فان كان اللي هيجي هو هيكون مشرف عليه، هو هيكون شغال معاه، هو هيكون بيديله مساعده وايد العون بيمدها له دايما. فنشوف مين ممكن يجي كابتن شوقي يتوافق معاه، ونخلي كابتن شوقي هو اللي يرشح حد يكون موجود، وده هيكون مصلحه الكوره عموما ومصلحتنا كلنا على فكره، بدل ما نفضل كل شويه شوقي غريب شوقي غريب. على فكره انا ما عنديش مشكله مع كابتن شوقي، بحبه جدا، بحبه جدا جدا، وعارف ان هو البطوله على فكره والبطوله الجايه دي صعبه، يعني الحمد لله مصر قدرت تستضيف البطوله بتاعت تحت 23 سنه من افريقيا، والبطوله دي مؤهله للاولمبياد، وانت في البطوله دي معاك بطل افريقيا جنوب افريقيا ومعاك بطل كاس العالم المغرب، فانت متخيل، واللي هيصعد للاولمبياد اتنين بس، البطولة صعبة جدا جدا جدا جدا، فمحتاجين كلنا نتكاتف على ده، مش محتاجين يكون في صراعات من قبل ما تبدأ البطولة ولا من قبل ما الراجل يترشح.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ما تعملش فرحك أوبن إير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد عزيز عبده يخلي على انرجي.

0: جديد. عزيز عبده يا خلي على انرجي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء الروان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينا كده على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92.1 ورقم رسائلنا و38 375 177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدام خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا اقول لكم ان الدخله النهارده قديمه ماشي، بس قديمه عاليه، فربنا يسعد كده كل اللي هيبسطوا بالاغاني دي ان شاء الله. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد ربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. اعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم بالاغاني وارقام حظكم عشان نشغل لكم كل اغاني حظكم. ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه واحنا هنشغله باذن الله طالما موجود في البلاي ليست. وتحيه لكل اللي بيسمعونا من كل انحاء العالم ومن النايل سات ومن البيوت.

يوم سعيد على الجميع، يوم سعيد على انرجي ايجيبت واللي بيسمعونا من الابلكيشن من كل انحاء العالم، يوم سعيد على تردد النايل سات واللي بيسمعونا من المطابخ ومن بيوتهم ومن الكافيهات، يوم سعيد على اللي بيسمعونا من 92.1. بعد الاغنيه اللي جايه والاعلانات هتبقى معاكم مع بدايه حلقتنا، يا رب تبقى حلقه سعيده على الجميع. اديها

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
4: تقدر تسمع انرجي من أي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
5: جديد على انرجي، شرنوبي بعد الليل.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: بسم الله نبدأ حلقتنا، يا رب تبقى حلقة سعيدة على الجميع. وسامة بعتنا على 92 عايز تسمع أغنية النانو. يا حبيب قلبي النانو هي دي. حاضر، عندنا الاثنين يعني هنا جاهزة إن شاء الله. الأستاذ أحمد خالد يكون سمعنا ويبعت لنا واحدة كده سخنة سريعة بإذن الله. أما عن موضوع حلقتنا النهاردة، عايز بس يعني إيه، لأن الفيديو نزل يوم الثلاث بعد انتهاء حلقتي، فما لحقناش نقول فقول يا كبير. عملت فيديو من البرازيل مع اللاعب المصري البرازيلي أو البرازيل المصري جهاد العدوي المولود في البرازيل، وطبعا نشفته وهو بيتكلم فما صدقتش إن هو برازيلي. كل الحكاية وما فيها إن أهله يعني أهل أصلة، ناس محافظة على طبيعتهم، ما بيتكلموش في البيت غير باللهجة المصرية، و تحديدا بلغة أهل طلخة من المنصورة، ومحافظين جدا جدا على ترابطهم مع بعض، ولسانهم ما تعوجش بقى زي اللي بنشوفهم ولا حاجات، مع إن والده ووالدته هناك من 25 سنة وهو اتولد وما نزلش مصر خالص. امبارح الحمد لله بسطت جدا إن زميلي محمد طارق أضف برنامجه التلفزيوني، خده مداخلة وأكتر من قناة تلفزيونية، والحمد لله السبق كان لأنرجي 92.1 في اللقاء ده من خلال العبد الله. ونتمنى ان احنا نلاقيه وسط المنتخب، منتخب الشباب ان شاء الله السنة دي. ده اولا. ثانيا بقى عن سؤال الحلقة، اول قبل سؤال الحلقة محتاجين يعني نتفرج بقى على اغانيكم. ابعتولنا على 22 عايزين تسمعوا ايه، دي اهم حاجة. الحاجة التانية، وانت صغير كنت حريف في لعبة ايه؟ وانت صغيرة كنت حريفة في لعبة ايه؟ اكتر حاجة كانت بتسلي وقتك او بتسلي وقتك وانت صغيرة او انت صغير، ايه اكتر حاجة كنت حريف فيها وبتسلي وقتك وانت صغير؟ بعتولنا على 92 100.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: احمد من اللي بيسمعونا من برا مصر بالابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت بيقول البيلي اكتر حاجة كنت بحترف فيها البيلي وكنت بخش دورات على مستوى شارعنا وياما ياما ياما جمعت بيلي وكنت مجمعه في علب صفيح كبيرة جدا جدا جدا كانت ثروة ولكن هنقول ايه بقى خلاص راحت ايامه. اه والله ما اعتقدش البيلي ده مش بقاش موجود دلوقتي صح ولا سموه حاجة جديدة وبقى ويتي وترندي وحاجة كده ما اعتقدش بقى متداول يعني موضوع البيلي ده بس ممكن يقلبوه يسموه أي حاجة بقى يعني حاجة جديدة كده لو حد عنده خبر يقول لنا برضو على 92% ما عندناش أدنى مانع. تعالوا نسمع النانو اللي طلبتها سما ونرجع لكم تاني على طول. إيه أكتر لعبة كنت حريف فيها وانت صغير وأكتر لعبة كنت بستمتع بيها وبتسلي وقتك وانت صغير صغير ده طفل يعني أكتر حاجة كنت محترف فيها وانت طفل أو انتي طفلة على 92% مستني كل رسائلكم كل طلباتكم من الأغاني.

محدش عنده معلومات عن البلية، هل تطور وتغير بعد يعني بعد سنين ولا خلاص اتسكى عليه؟ على هذا الموضوع اللي عنده إجابة يبعت لي على 92100. مطلوب مننا أغنية خبر عاجل نزحها حضر عينينا الاثنين. وفي حد باعت بيقول لعبة تريك تراك، وأنا يعني أنا ما لعبتهاش وأنا صغير، بس يعني متخيل كانت بخشبتين وحاجة. ايه هي يعني؟ لو تقدر يا اللي بعت لنا لعبه تريك تراك تشرح لنا اللعبه يبقى كتر خيرك، لان شخصيا ما لعبتهاش ولا ما كانش عندي طفوله قوي يعني. فتمام، فيعني حاول ايه تبعت لنا لعبه تريك تراك. اللينك اللي جاي هقول لكم كده ايه تخمينه سريعه عن لعبه من الالعاب القديمه، وانتوا تقولوا لي ايه هي اسم اللعبه. بس قولوا لنا ايه اللعبه اللي انت محترف فيها، ايه اللعبه اللي انت محترف فيها وانت صغير وكانت بتسلي لك وقتك جدا. واتمنى اللي بعت تريك تراك يبعت لنا شرح لهذه اللعبه.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: على 92.100 بستني كل رسائلكم وكل طلباتكم. الاغاني هسالكم على اللعبه من الالعاب القديمه اللي يعرفها يبعت لنا على 92.100 والهنت اللي عليها. طبعا احنا في الصيف بقى وجو ايه جميل مليء بالالعاب والحاجات والحفلات, وبكره ان شاء الله في مفاجآت في قول يا كبير, فتابعونا باذن الله ستجدوا ما يسركم. لعبه كانت بتتلعب في الشارع باستخدام بعض الحجاره, بس مش هقول اكتر من كده. لعبه كانت بتتلعب في الشارع باستخدام بعض الحجارة, يا ترى اسمها ايه؟ اللي يعرف يبعت لنا على 92.100. ماشي, عندي اخبار هقولها بقى في اللينك الجاي لها علاقة, بعضها اخبار رياضية بعرها عن فرح كريستيانو رونالدو والإشاعة اللي طلعت على الفرح اللي أدت لأن ناس كتيرة ولا كلامنا كده. هقول الخبر, هنقول ده كله بعد بعد اللينك اللي جاي والإعلانات. مستني كل اجابتكم على 92.100. لعبه كانت بتتلعب في الشارع باستخدام بعض الحجاره, يا ترى اسمها ايه؟ لو حد يعرف يبعت لنا على 92.100. لو مش هتعرفوا اديكوا هنتات في اللينك اللي جاي. ولسه لغايه دلوقتي حد شرح لعبه تريك تراك يعني ايه, لان انا دخلت على شات جي بي تي لقيت حاجات صعبه.
2: وشيل الى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو, يقول

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني،
3: أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ارجع لكم تاني ونشوف هل حل. والله حلته صح، هو الاسم اختلف. انا كنت بقول لكم لعبة من العاب زمان كانت بتتلعب ببعض الحجارة، فالاستاذ سعيد قاسم السيد محافظة الأليوبية مساء الفل عليك، والدكتور احمد لبيب بيقول السبع طباط، ورقم اخر 64 بيقول السبعوية، وجرجس بيقول السبعوية. صبري لعبة السبع طباط أو السبعوية. رائد موسى بيقول لعبة الصندوق. رقم آخر 56 بيقول السبع شقفات. ورقم تاني بيقول السبع بلطات. يعني تعددت الأسماء، بس هي السبع طباط فعلا. هي السبع طباط ده حقيقي جدا جدا جدا. شكر جدا لكل اللي بعتولنا على 92 100. عندي خبر له علاقة بكريستيانو رونالدو الذي أثيرت بعض الأنباء عن أنه هيتجوز أخيرا بعد ما ولده الرابع الجامعة. المهم يعني بغض النظر في أمور شخصية، فالإشاعة دي حركت ملايين أو ألاف، يعني خلينا ما نأفورش، لمكان معين. إيه اللي حصل وإيه الموضوع هنعرف في اللينك اللي جاي إن شاء الله. وبعتولنا كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على 92 100.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: طيب إيه اللي حصل بقى بخصوص السيد كريستيانو رونالدو؟ حصلت إشاعات إن كريستيانو رونالدو وجورجينا هودريغز أو رودريغز يعني جوزوا، وإن عقد قرانهم كان يعني في كنيسة اسمها في كنيسة في ماديرا في البرتغال، وده أدى لآلاف المعجبين اتجمعوا عند الكنيسة اللي في ماديرا في البرتغال، واحتشدوا أمام الكنيسة علشان يشوفوا جورجينا وكريستيانو وهم داخلين، ولكن للأسف ما يعني ما كانش هم وما جوش، وطلعت إشاعة. الخبر بيتداول عبر الكثير والكثير من وسائل الإعلام عن الجواز، ولكن حتى الآن يعني الميديا ما طلعت لناش حاجة. طبعا امبارح اللاعب العالمي ليونيل ميسي بغض النظر عن أي مواقف أخرى عندنا، والده توفى، فده طبعا هيمنعه من حضور حفل الزواج، ووالده مات عن عمر 67 سنة. وطبعا ليونيل ميسي والأسرة متأثرة بالخبر ده، ولكن هل بقى يعني هيبقى في اي احداث في تانية تعيق من زيجة كريستيانو رونالدو، ولا هتطلع في وقتها، ولا هي طلعت، ولا ايه؟ هنعرف بقى في اليوم اللي جاي ان شاء الله.

0: وانت في الساحل الفرفش عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: أعزائي المستمعين، أهلا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: ساعة تانية بنقول يا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. والنهاردة حلقتنا عن الألعاب القديمة، الأكثر لعبة كانت بتمتعك وانت صغير بتستمتع بيها، واكتر لعبة كنت محترف فيها وانت صغير او انت صغيرة. بعتهن على 92.100 وشوية اسئلة كده خفيفة عن الالعاب، بما اننا في الصيف وفي الالعاب والطلبة خلصوا والتنسيق بيخلص وكل حاجة بقى والمصايف واللطافة، ها فنعمل صيف خفيف بقى، مش كفاية العرق والتلزيق اللي احنا فيه، وان شاء الله كده تبقى ايام سعيدة على الجميع باذن الله. مستني كل رسائلكم على 92.100. سندس طلبة اغاني لشيرين وشيرين، طبعا قبل ما نسمع اغنية شيرين من اللي طلبها هم سندس، احنا هنسمع بحرية ولا تبعن تبعني يا استاذ احمد؟ بقى هنسمع اغنية بحرية. شيرين عملت حفلة في منتهى الروعة واللذاذة، ورجعت رجوع جميل لجمهورها، نتمنى لها يا رب رجوع دائم مستمر مليان بالنشاط مليان بالحيوية، واللي فاضل منها لسه مرجعش يرجع تاني، وهي بتشتغل عليه تشتغل عليه، وكل الشكر والتقدير لكل الجمال اللي وقفوا معها من الفنانين، واسم زي الفنان محمود الليسي اللي ظهر قريب، مع انه يعني بيتابع حالة شيرين من 8-9 شهور فاتوا بنفسه، وعلاقة ما كناش يعني ايه سمعنا عنها قبل كده ما بين الاثنين، الا ان ابن البلد بيظهر في وقت الشدة، وابن الاصول دايما هو اللي بيبقى موجود في الدعم وبدون انتظار مقابل او شكر، ولكن دايما اللي بيعمل موقف كويس بيفضل كده، ربنا بيسخر له ناس تبين اسمه عشان الناس تدعيله، فربنا يكرم الجميع يا رب. تعالوا نسمع شيرين ونرجع تاني لموضوع حلقتنا.

عدنا اليكم مره اخرى، لسه بنتكلم عن العاب زمان. دينا مش مساء الفل عليك يا دينا، حاضر ان شاء الله اللينك اللي جاي اكلمك. وسمعنا اغنيه لشيرين وان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. اللعبه هي كالاتي. وما هي اللعبه؟ لعبه كانت كل اللي بيلعبها بيتعلم منها التجاره، ازاي يبيع وازاي يشتري، ازاي يتفاوض، ولكن كان بيبيع ويشتري في دول. يا ترى اسم اللعبة ايه؟ ابعتوا لنا على 92 100 للعارف اللعبة دي. يا سلام على السجع والقافية.

0: عدنا إليكم مرة أخرى، والفزورة مرة أخرى لعبة من الألعاب اللي كانت بتعلمنا التفاوض والبيع والشراء، ولكن كنا بنبيع ونشتري في دول وإحنا صغيرين، حاجة في منتهى العظمة ولا وكان ولا لما نجاوبها نبقى نقول. معنا الأستاذ دينا مشالي والأستاذة رضا. ألو.
1: أيوة إزيك يا صاحبي، عامل إيه؟
0: إزيك يا دينا، أخبارك إيه؟ كله تمام؟
1: أولا حل الفزورة بنك الحظ.
0: بنك الحظ، الله ينور عليك. أيوة.

0: احتفل بالاستاذه دينا يا استاذ احمد ملك. ايوه نعم صح مظبوط بنك الحق. انت ايه اللعبه اللي كنت محترفه فيها وانت صغيره وكنت بتحبيها قوي وتستمتعي بوقت كبير؟
1: كنت بنزل اضرب الولاد في الشارع
0: ورا. ايه ده؟
1: قمه سعادتي في الالعاب.
0: ايه يعني ايه السبب؟ ايه المبرر اللي يخليك تنزل تضرب الولاد في الشارع؟ مش
1: يعني احساس بالقوه. يعني كان بابا يقول لي انزلي اضربيهم لما تطلعي هديكي
0: هديه. ده هو كان بيحرضك تضربيهم.
1: وان واحد ويعيطوا بقى وكده.
0: دول اولاد معينين يعني اولاد مثلا كانوا غلسين او حاجه؟
1: زمان لا، احنا زمان في الشارع كنا نلعب مع بعض. لا يعني كانت لسه الدنيا ما اتغيرتش زي دلوقتي. كان الناس بتقف على بعضها وكان الناس بتلعب في بعضها. اوكي فدي كانت اللعبه عشان تلعب كوره. فما كان حد يضايقني من الكوره كنت جايبها على
0: طول. وانت كنت بتنزلي تلعب معاهم كوره برضو؟
1: اه.
0: يا سلام، حاجه عظيمه قوي. طيب رندا جايه ولا رايحه؟
1: لا رندا جت اول امبارح وهتروحي من 18. هي
0: هتكلم. طيب الحمد لله على السلامه. الدهان
2: الو
0: ازيك يا رندا؟ عامله ايه؟
2: الحمد لله. بتحكي لي عنك كتير.
0: ربنا يخليك، متشكر قوي قوي قوي. يا جماعه عشان بس تبقوا فاهمين، دينا من مستمعاتنا الجمال اللي متابعانا على طول، وولاد دينا كلهم عايشين في فرنسا وبيجوا على اجازات، بس الحمد لله بيسمعونا، فده في حد ذاته شيء عظيم. معاك يا رند.
2: بتشكري البرنامج يا سيدي لذيذ. تقولي اكتر
0: الحمد لله
2: حاجه بتسليني في العربيه. كنت والله لا ما تسمعي ميوزك عادي زينا، بنحط الموبايل لاي حاجه.
0: شفتي بتخليها تحرضيها انها تعمل حاجه تانية؟ يعني الناس بالكلام
2: قوي قوي الصراحه.
0: في حضرتك ابلكيشن بتاعنا تقدري تسمعي البرنامج وانت هناك في فرنسا، ما فيهاش مشاكل. انرجي ايجيبت، واصلا انرجي ده يعني المنبت بتاعها والفرع الرئيسي هناك عندكم.
2: ده حقيقي. ده خلاص يبقى انا هسمع بقى. هي خلاص هي
0: ايوه ارجوك
2: سمعني
0: دلوقتي
2: بالعربية. انت تقولي بصي اللذيذة بصي، فانا خلاص هي اقنعتني الصراحه.
0: ربنا يخليها، وتشكر جدا جدا. وقولي لي بقى ايه اكتر لعبه كنت بتحبيها وانت صغيره ومحترفه فيها؟
2: وانا صغيره انا عشان كان علامي في الاتاري. سوبر ماريو بقى والحاجات دي على الاتاري.
0: اكتر حاجه ماريو كانت في الاتاري.
2: ماريو على الاتاري.
0: اكتر حاجه ما لعبتيش البطه بتاع اللي هو كانت بتطلع ويبقى في ايدك مسدس في الاتاري وتقومي ضربها؟
2: يا نهار ابيض، انت ازاي فكرتني؟
0: دي هايله جدا، دي هايله جدا، دي هايله يعني.
2: على فكره كان متلخبط صبري. كانت السمك صغير كده وبيقعد يتعبوا.
0: لا كان في بطه بقى، كان في بطه بتطلع، يا بطه يا فرخه والله، بس بتهيألي بطه كانت بتطلع. وفي الاتاري كان ليها اكسس مسدس.
2: ايوه صح،
0: او بندقيه بتضربي عليها والضربه لو صح بتموت البطه. في اللي كان ده شيء عظيم جدا.
2: بنتكلم على اللعبه المانيوال واحنا صغيرين، اللي هي بتاعت السمك واحنا بنصطاده.
0: السمك واحنا بنصطاده ممتازه برضه، جميله جدا.
2: دي كانت لذيذه قوي. ازاي نسي ترجع بقى؟
0: بتعلق بسرعه. دي كانت بتعلق بسرعه وكانت بتبوظ بسرعه جدا.
2: والتماجوتشي بقى، التماجوتشي لما كبرت شويه واكشلي لحد النهارده بجيب تماجوتشي.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. لسه في العاب لغايه دلوقتي انت مرتبطه بيها بالشكل ده؟
2: ايوه في تماجوتشي لحد النهارده، وبناكله وبنشربه وبننيمه وبنصحيه.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب شيء جميل جدا جدا. وهتوعدين تسمعي الراديو في انرجي.
2: هوعدك هقول لك على حاجه، انا هوعدك وهبعت لك مسج وانا هناك واقول لك انا بسمعك
0: وتسمعي بقى وتسمعي الناس بقى. وها يعني عايز انرجي في فرنسا تبتدي تقلق من انرجي مصر.
2: انا اقول لك على فكره حلوه قوي، انا هركب قدام الكوريفيل اللي عايز التاور وهصور لك الراديو وهو مفتوح على على السوجن بتاعك وهنزله لك ستوري لايف.
0: في انتظار المسج. انا في انتظار المسج، والسوشيال ميديا بتاعتي باسمي بقى صبري زكي بقى، يعني هتعرفي تجيبيها ان شاء الله.
2: حلو قوي، خلاص انا هعمل كده.
0: شكرا لك، شكرا ليكي. شكرا جدا يا رندا، واجازه سعيده، وشكرا لكم جدا جدا جدا. اللعبه هي بنك الحظ. معلش هطول سنة يا احمد عشان نقول الاسامي بالمره. مروه شريف مساء الفل عليك يا مروه. احمد السعدي مساء الفل، رقم اخره 22، و رقم اخره 115، ورقم اخره 77، رقم اخره 64. تعالوا نسمع اغنيه ونرجع لكم نتكلم شويه عن بنك الحظ وشويه حاجات تانية. يلا بينا.
3: جديد أحمد سعد على إنرجي الليلة.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: قلنا مرة أخرى قبل ما نخش في حاجة جديدة، عايزين بس نتكلم عن بنك الحظ وندي لها حقها. لعبة بنك الحظ كانت من الألعاب الجميلة، أنا مش عارف بتتباع لغاية دلوقتي ولا لا، ولكن بنك الحظ يعني كنا بنتعلم فيها البيع والشراء والتفاوض على بيع وشراء الدول، واللي عنده دول أكتر بيبقى هو يعني مدير البنك أو يعني حاجة شبه كده. فظهرها كان بيبقى في الليد والسلم والتابع، فهي لعبة مسلية وكان فيها أكتر من حاجة، ويمكن الولاد اللي مش غاويين نط وبرهضة كانوا يحبوا قوي الحاجات زي دي، وانا منهم يعني. لو احنا قاعدين بنلعب على القاعد، عايز اشرب ميه جنبي، عايز اكل حاجه جنبي، ولسه بقى هنروح ونيجي مش طالبه، واحنا قاعدين كده كانت حاجه عظيمه. بنك الحظ كمان من الالعاب اللي اتعمل فيلم باسمها، والفيلم يعني نال نجاح واسع جدا، خصوصا لما ابتدى يتعرض في الفضائيات. لما ابتدى يتعرض في الفضائيات لقى نجاح واسع جدا جدا. الفيلم كان من بطولة محمد ممدوح تايسون طبعا، وأكرم حسني، وكمان محمد ثروت وحسام داغر، ومجموعة كبيرة، وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم. فما تيجوا نسمع أغنية بنك الحظ ونرجع لكم بعدين نكمل موضوع حلقتنا.

0: اسمها ايزي ماني.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، واللينك ده عايز أقول لكم على حاجة بتحصل في البرازيل النهاردة أو حدث في البرازيل النهاردة، بما أني مقيم في البرازيل وبطلع لكم هوا كل يوم من البرازيل، ومبسوط قوي إن لغاية دلوقتي في ناس بتبعت لي كومنتس مش يعني بتحسبني طالع من الراديو، وده نظرا للهندسة الإذاعية اللي عندنا وكل الشباب اللي شغالين عندنا في يعني هندسة الصوت وكل اللي شغالين وراهم من الاي تي وكل الطقم ده اللي بيطلع الكواليتي كأننا في الاستوديو بالظبط، ولكن انا في البرازيل. وبرده معلش يعني انا عدتي غاليه مش اي حاجه. المهم يعني بغض النظر، النهارده ديا دو سبايس او عيد الاب او يوم الاب، النهارده عيد الاب في البرازيل. بيعملوا ايه بقى في عيد الاب في البرازيل؟ كل المحلات بلا استثناء، النهارده لحد اجازه طبعا، ولكن كل المحلات بقى لها اسبوع عامله الاسبوع ده اسبوع الاب، فكل ما يستخدمه الرجال عليه خصومات بتصل ل 60 و70%، تمام؟ وكل الابليكيشنز اللي بتبيع اونلاين نفس القصه، عامله خصومات للرجال 50 60 70%، وتقسيط مفتوح ومش عارف ايه، احتفالا بالاب. المدارس اليوم اللي قبل عيد الاب بتخلي الولاد كلهم يرسموا رسمه تعبر عن الاب ويعدوهم هدايا يدوها للاب وهكذا. نفس الحكايه بتحصل في ديا دو سمايز اللي هو عيد يوم الام، برضو نفس القصه بتحصل لعيد الام. ماذا فعلتم للاب في عيد الاب البرازيلي ولا المصري ولا الهندوسي؟ حد عمل حاجه للاب؟ حد عمل اي شيء يشكر فيه الاب؟ اشك، ولكن حبيت اقول اهو، يمكن يعني تحيه لكل اب في كل انحاء العالم، وربنا يا رب يديكم الصحه كده ويوفقكم دائما وتستمروا في النضال من اجل سعاده الاسره جميعا باذن الله.

السوشيال ميديا مهمة، لا شك لا شك ان السوشيال ميديا مهمة، ولكن اعتقد ان في وقت المتعة، وقت البني ادم عايز يخلو فيه بنفسه يبسط، مش لازم كل حاجة نربطها بالسوشيال ميديا، ومش لازم كل حاجة يعني نشيكها عشان تنزل على السوشيال ميديا. اللعب كل ما كان بسيط، كل ما كان ألذ، كل ما كان مقفول على أصحابه، كل ما كان أفضل وألذ. فأتمنى يعني إيه إن الناس تحاول تستمتع بوقتها وما تربطش كل حياتها بالسوشيال ميديا. ولا أنكر أبدا أهميتها، لا أنكر أبدا أهميتها، مع أنها بتبقى سلاح في أوقات كتير مؤذي لبعض الناس، وممكن تنشر بعض الحاجات المزعجة لبعض الناس، وشفنا قضايا كتير. أنا بس مش حابب بما أننا أزعت منوعات كل شوية نتكلم في حاجات من اللي بتحصل يعني إيه على السوشيال ميديا، وبتبقى مثارة في العلن للكل. بس انتوا عارفين يعني اللي حصل في الكافيه من يومين، وردود الأفعال بالإجابة أو بالسلب وإلى آخره. فيعني نتمنى أن الأمور تكون أهدى من كده، ونتعامل مع السوشيال ميديا على انها حاجه بنستفيد منها وبتبسطنا وبتسلينا، مش انها سلاح نجرح بيه الناس ونذبح بيه الناس ونعمل بيه ترندات فاضيه وكذابه، مع ان المسائل ابسط من كده واهدى من كده بكتير جدا جدا جدا جدا. انما هي في الاول وفي الاخر فروقات شخصيه وطبيعه بشر لن تتغير مع مرور الزمن. ربنا يوفق الجميع وينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ان اجلا او عاجلا. قولوا امين.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ايوه زبا زبا

0: هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: برنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: تعليقا على الكلام اللي كنا بنقوله، عمرو الوكيل بعد بيقول والله يا صبري السوشيال ميديا بقت مصدر طاقه سلبيه، والناس لو شافت واحد بيموت هيصوروه، بعد كده هيشوفوا قصه انقاذه عشان الترند اهم. انا عايز ارجع زمان تاني، مش عايز اللي احنا فيه ده. مهما حاولنا هنفضل في اللي احنا فيه ده، فهو اهم حاجه ان احنا بقى نتحكم في انفسنا ونعيش بقى بالمود والايقاع اللي احنا حابينه نفسنا. ربنا يوفق الجميع. عايز بس اضيف خبر لذيذ لكل مستمعي انرجي 92.1 ومتابعي برنامج قول يا كبير، ان بكره ان شاء الله عندنا هدايا ظريفه جدا جدا لحفله يوم الجمعه في الساحل الشمالي، فنتمنى وجود الجميع، لان معايا هدايا كتير ان شاء الله، وكله يتبسط زي الاسابيع اللي فاتت، وكله يفرح ويمرح وينتعش باذن واحد. حتى نسمع اغنيه ونرجع نقول لكم باي باي. اللي عايز يلحقنا يبعت، عايز يسمعها على 92.1.

خلصت حلقة النهاردة من نقول يا كبير، منتظركم في حلقة بكرة إن شاء الله من 2-4 العصر، ومعنا هدايا ولزازة كتير جدا. يا رب تنبسطوا وكل أيام الصيف تبقى عليكم خير وسعادة وفرح بإذن الله. سيب هدايا على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج شاب إنرجي مع المنصور ومن عامر، وبعد سيب هدايا مع زهر الرامي، وبكرة بإذن الله من 2-4 العصر هبقى معكم في حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكن وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس. يا جماعه الخير حلقه جديده من عيشة بانرجي معك وائل منصور، وللاسف من عامر مش هتكون موجود معنا كمان الاسبوع ده، لكن مؤكد 100% ان شاء الله من يوم الحد اللي جاي هتكون موجوده في البرنامج. بس بنقول لها الف الف سلامه عليكي يا منى يا عامر، واخده اجازه كبيره بس عادي حد يبقى لا اجازه يقول لا لا طبعا. معاك وائل منصور لمدة ساعتين على الهواء، طبعا رقم الاسماس 92100. وليه بقول رقم الاسماس؟ لانه بجد عليكم واجب كبير قوي النهارده لازم تعملوه معايا. بصراحه عندنا البومات كتيره جدا، مش عارف العب ايه ولا ايه ولا ايه. البوم رامي جمال، والبوم تامر عاشور، والبوم تامر حسني، والبوم تو ليت، وعندنا كمان شرنوبي وعمرو دياب، والبوم كايروكي، والبوم انغام. جماعه لا، في اصدارات كتيره جدا ولسه ما لحقتش اعرف كل الاغاني، ايه الاغاني اللي ممكن تكون مطلوبه اكتر، اللي بتصارها بتلعبها في لعبتك. فانا عايز اعرف ايه الاغاني اللي المفروض العبها النهارده من الالبومات دي. كل واحد مخمخ كده وقعد مع فنانه المفضل كده في قعده صفا، يقول لي ايه الاغنيه الحلوه من كل البوم والعبها. ساعدوني اساعدكم، ما هو في الاخر الاغاني اللي انت هتنقيها هتكون حاببها وهتسمعها تنبسط بيها ولا لا. 92100 ده رقم الاس ام اس. في عندنا اخبار كتيره جدا، يا ترى ايه الحاجه اللي حصلت في الطب اللي هتغير الشيخوخه للابد، وايه حكايه الطيور اللي عامله انقلاب على السوشيال ميديا، طيور الفلامينكو. وعندي التفصيل بتاع كل القصص النهارده عندي يعني بالتفصيل. وفي اخبار تانية كتير جدا، اخبار فنيه واخبار حاجات باللي فاتتك وحاجات ما اللي فاتتكش. يعني البسوا حزام الامان، يو ار اباوت تو لانش عيشه بانرجي، ونبدا باغنيه حلوه قوي قوي قوي عادي سهله لمروان موسى وميستي. Come on y'all, put your hands up in the air.

ايوه بقى، ايوه بقى، المستمعين اللي بيسمعوا الاغاني وبيطلبوا الاغاني. يا جماعه مفيش حاجه بتدور، اللي يطلب اي اغنيه تتلعب على طول. هلا والله، كيفك وشو اخبارك؟ ان شاء الله كل شيء تمام يا وائل. نسيتي تقولي ولا باس نسمع حاجه لتامر عاشور. ممكن جدع دي مادونا. في عمرو دياب، يا وائل انا عايز اسمع حبيتك. حاضر. على فكره عندنا اغنيه تو ليت، على فكره حلوه قوي وطريقه عرضه حلوه جدا. دي رساله بس ما كتبش يعني الاسم. طب ما تقولي لي او قولي ايه الاغنيه اللي انت عايزها من تو ليت. في حد بيقول البوم كايروكي كله حلو، ما اقدرش اختار. انت كده كأنك بتفضل بين حد من ولادي. اوف للدرجات دي؟ طب قولوا لي، ما انت ما فتنيش يعني. انا شايف في فانز لكايروكي او فان لمش عارف مين او فان اختاروا اغنيه من الالبومات وقولوا لنا يعني ايه احلى الاغاني الموجوده في، لانه الاغاني دي كلها موجوده في انرجي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، مش مجرد شعار بنقوله خلاص، ده بجد. فقولوا لي ايه الاغنيه اللي نفسكم تلعبوها. بس لغاية ما نرجع تاني أكيد هسمعك عمرو دياب حبيتك أو حبيتك، ونرجع تاني. يلا بينا 92 100 ده رقم الأسماس، ولسه هنبدأ الأخبار وإيه اللي بيحصل حوالينا بعد شوية.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروحنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش ايه بقى انت والحر.
2: رجعنا تاني فايشها بانرجي،
1: انا وائل منصور
2: وانا من نعيمة.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف، ان درايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: من الألبومات اللي نزلت الأسبوع اللي فاتة والأسبوع ده هو ألبوم محمد الشرنوبي اللي كان بقيله 4 سنين متغيب، وفاجئ الناس بلوك جديد مختلف تماما عن الصورة اللي احنا شفناه عليها قبل كده، في سواء اذا كان في المسلسلات التمثيل او حتى في الغنى. والبوم فيه ارتستيك اكسبريشن او تعبير فني مختلف تماما حتى كمان عن التوزيعات اللي قبل كده او حتى الالحان كمان اللي قبل كده. في ناس جدا استغربت، وفي ناس هجمته، وفي ناس يعني بالعكس هما حابين جدا جدا التغير ده، مش بس في الشكل لكن كمان حتى كمان في المزيكا. طبعا اي حد بيمسك اول حاجة اللي بيشوفه بعينيه قبل ما يسمع. ففي ناس كتيرة جدا اللي هو لا انت ايه اللي عامله ده، وانت بتتشبه بمحمد رمضان، انت بتتشبه باحمد سعد، هو مش عارف ايه، لا احنا عاجبينك، انت عاجبنا من شكلك اللي موجود قبل كده، وليه صبغ شعرك، وليه مش عارف مين، وهو الى اخره. في ناس ممكن يكونوا بيحبوا محمد الشرنوبي على شخصية الفتى الرومانسي، او اللي هو اللي بيغني الاغاني الرومانسية وهو الى اخره، بس هو حب يعمل تجربة جديدة، وده نوع من التعبير الفني، وفي فنانين كتيرة جدا بيعملوا كده، يعني بيتحولوا او بيتغيروا من تعبير معين لتعبير اخر. زي مثلا زمان لما كان مايلي سايرس هانا مونتانا بقت مايلي سايرس، عندك ناس كتيرة جدا يعني بيكونوا ممكن يبدأوا بحاجة وبعدين يحصل زي فقرة كده او فترة معينة في حياتهم، شايفين ان تعبيرهم دلوقتي في الحالة اللي هم فيها دلوقتي من استماعهم لاغاني معينة، ده التعبير الفني بتاعي او دي البرسونا بتاعتي حاليا. وده مش غلط على فكرة، موجود في كل حتة في العالم، سواء اذا كنت انت مثلا من محبي محمد شرنوبي بشكل معين وجي دلوقتي حسيت شكله مختلف. بس التعليق كله بيتهيألي انا من حد يعني بيحب يسمع مزيكا، انه ايه الالبوم، ايه الحالة الفنية اللي هو عاملها، هل الفنية دي لايقة عليه ولا لا، طب هل انا استمتعت ولا لا. بصراحة انا سمعت الالبوم وعجبني، يعني عجبني الاكسبريشن، التعبير اللي فيه، خاصة التوزيع. عرفت ان هو موزع كام اغنية في الالبوم، حسيت انه فيه زي فريش تيك، او ما عرفش، حاسس كده في حاجة جديدة. ده رأيي بس، ما عرفش طبعا، اكيد اي حد ليه حرية في رأيه انه عجبك الالبوم ولا لا، هل استغربت، هل وإلى اخره. بتبص على الفنان ليه، انه هو يغير ويطور من نفسه ولا لا. بس اكتر اغنية عجبتني زي الغجر، فانا هلعبها دلوقتي لانه عجبني توزيعه، وعجبني اللوبس اللي فيها والبريدجز اللي فيها واللحن، وطريقة الميكس بتاعتها حلوة قوي قوي قوي. فدي يمكن اكتر اغنية عجبتني في البوم شرنوبي. انت ايه؟ 92 100 رقم الاسماس، وطبعا هلعب كل الاغاني اللي انتوا عايزينها.

زي الغجر كنا بنسمع شارد نوبي من ألبومه الجديد, ولسه عندنا ألبومات كتيرة جدا بنلعب منها أغاني. ولو حابين نسمع أغنيتين عادي, احنا النهاردة عندنا تخفيضات في الأغاني لأنه بصراحة ألبومات حلوة. ما زلنا هلعب لك جدع. أنا نسيت وبنتي فكرتي من المسج اللي انت بعتيها مع أنه ما لهاش علاقة, بس هلعب لك أغنية جدع. في ايه اللي بيحصل حوالينا وايش يصير حوالينا يا جماعة الخير؟ والله اشي كثيرة تصير. في يعني ناس كتير قوي بتغني وناس كتير بتنزل ألبومات, ومش بس بر جوه كمان بره. ده بيقول لك حتى ريانا أو ريحانة المطربة ريحانة رجع تاني تغني. هو كل سنة يقولوا لنا كده إنه ريحانة تطلع تغني أو ريانا تطلع إنها تعمل ألبوم جديد وأول آخره, بس هي فعلا دخلت الاستوديو بتحضر ألبوم جديد. يوري مرقدي كمان هينزل بألبوم جديد. يوري مرقدي اللي هو عربي أنا إخشيني. طبعا حلو الواحد يسمع أغاني. ويوري مرقدي راجع بألبوم جديد 12 أغنية, 12 مش 7 ولا 8 ولا 9, 12 أغنية. اللي سمع ألبوم توليت من الآخر يقول لي يا وائل التراك ده, بس أنا في أغنية بصراحة علقت معايا اللي هي تيجي يمين تيجي شمال تترترترترارا البسي اي حاجه وانزلي لي. مش فاكر اسمها ايه الاغنيه دي, بس حد يقول لي عليها حالا علشان انا الالبوم قدامي كله بس ما اعرفش اسم الاغنيه دي ايه. فاللي يعرفها يبعت لي. بس قعدت اقول هي ليه عجبتني اكتر حاجه. ماشي, قعدت افكر الاغاني اللي بتنزل تيك توك قبل ما الالبوم ينزل وتكون هي بتروج ليها الالبوم او كذا, والله العظيم بيقول لك الا امر من السحر انك تسمع كتير. فانت لا, لو لقيت الاغنيه دي بتتلعب على تيك توك وبتبتدي تسمع الالبوم هتقول دي الاغنيه الاقرب لقلبي او اللي انا عارفها اكتر, وبعدين تبتدي تكسبلور او تتوغل في الالبوم وتبتدي تسمعه وتنقي الاغاني اللي انت عاجباك يعني. بس فايه الاغنيه دي اسمها ايه؟ انا ناسي. فاللي يعرف يقول لي اسم الاغنيه دي ايه, اللي هي تيجي مين البسي اي حاجه وانزلي لي ترارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار
رقم الاس ام اس وبعدين نرجع بقى نتكلم في المواضيع اللي تهمكم.

اللي عرفه انه ناس كتير هيقول لك ده احنا عايشين في ايه مجتمع ذكوري، بس اللي ما عرفوش انه الاي اي كمان ذكوري. طب ما تيجي نشوف ايه القصة. ودي دراسة على فكرة، والدراسة دي دراسة رأبه وقال لك ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، اكيد العالم ما قالش كده، بس هي لقوا ان في تحيز ملحوظ في القصص اللي بتعملها نماذج الذكاء الاصطناعي للاطفال. حلو، يعني انت دلوقتي جاي بتقول للاي اي اعمل لي قصة للاطفال بطلها حيوانات، خاصة الحيوانات. حلو، بيعملوا ايه بقى؟ نادرا ما بتدي الشخصيات النسائية دور البطولة في قصص الحيوانات، ودايما بتستخدم شخصيات ذكورية او شخصيات لا يحدد او لا يعني مش متحدد جنسها. الدراسة دي اتعملت في كلية المعلومات في جامعة واشنطن، وجابوا اكبر 6 من نماذج الذكاء الاصطناعي، عندك كلاود، جيميناي، وتشات جي بي تي وغيرهم، ماشي، وطلب من كل نموذج ان هم يألفوا قصص انطلاقا من نفس التعليمات، يعني نفس البرومت، تمام. والقصص اللي خضعت للتحليل اكتر من 23,800 قصة، يعني مش مثلا اللي هو ايه الدراسة اللي هو بقول لك يا كلود ما تعمل لي قصة حيوانات فده عمل ايه الذكور وخدنا 3-4 قصص، لا، 23,800 برومت اتعملوا علشان ايه يحللوهم. اظهرت النتائج كالتالي، الشخصيات النسائية الرئيسية ظهرت تخيلوا في كام قصة، والله العظيم ما هتصدقوا. يعني تاني جابوا كل الاي اي الجامد قوي منهم كلود وجيميناي وتشات جي بي تي، و23,800 برومت انه اعملوا لنا قصص للحيوانات للاطفال. بص النتائج بقى، حاجة والله العظيم، يعني الشخصيات النسائية الرئيسية ظهرت من أصل 23,800 قصة، البطولة النسائية كانت في 513 بس، 2% من إجمالي 2%، يعني بطلة واحدة تقريبا في كل 46 قصة. انتوا متخيلين يا جماعة؟ والشخصيات غير محددة الجنس في المرتبة الأولى بنسبة 57%، يعني اللي هو مثلا ذا بير مثلا انه ما قالوش بولد ولا بنت، عادي انه حيوان، انت فاهم؟ ما الحيوانات ساعات ما عادي بتقول مثلا ايه ده الكوالا اللي مش عارف مين، مش لابس يعني مثلا ملبسين لبس بنت او لبس ولد يعني. والشخصيات الذكورية 41% من القصص. اوف. المهم بيقولك انه التوجه ده قد يكون مرتبط بمحاولات مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الحد عن التحيز عبر ايه الحد من التحيز عبر استخدام تعبيرات وضمائر محايدة، الا ان هذه المقارنة قلست وقللت من حضور الشخصيات النسائية. فالموضوع بقى اللي هو انتوا بتعملوا ايه، يعني مش قادر افهم بتعملوا ايه. عامة جيميناي كان هو وتشات جي بي تي هم الأعلى في اختيار شخصيات رئيسية ذكورية بنسبة 65%. أقول لكم على حاجة، أقل واحد كان متحيز للذكور كان كلود، مع أنه أعلى نسبة ظهرت لبطلات إناث كانت 4%، بس أحسن من التانيين 2% و1%. فمش عارف إيه ده، الواحد عمال يقول احنا عرفنا نخلص من المجتمع، يقول لك مجتمع ذكوري، ودلوقتي كمان الـ AI والله العظيم ايش هذا، يعني والله مش شيء حلو ابدا. طيب احمد سعد منزل البوم تكنو، والاغنيه دي اسمها طايرين، هنروح نسمعه ونرجع تاني من البوم احمد سعد الجديد.

كل الأغاني اللي عاوزين تسمعوها على انرجي 92.1 معكم المنصور لحد الساعة 6 9 2 1 0. ويلا بينا نروح نسمع مين؟ تميم.

0: في حاجة حصلت في الويكند اللي فات وكانت حاجة ضايقت ناس كتيرة جدا جدا جدا جدا بشكل منقطع النظير ممكن أقول، وهي طائر الفلامينجو. طائر الفلامينجو اتحول من بطل إعلان لأزمة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، والأزمة دي فعلا كل حد يعني استفز منها وكان غضبان فعلا عنده حق. في حصل اعتذارات وحصل جدال وفين الطيور دي والقانون بيقول ايه وهو الاخر. وتعال احكي لكم قصة من الاول. انتشرت صور ومقاطع فيديو لطيور فلامينجو موجودة جوة زي قفص زجاجي صغير جدا جدا جدا في جزء من ديزاين الحمام موجود في مكان معين. حلو. وده في احد المشروعات في الساحل الشمالي او الساحلية، ضمن محتوى ناس كتيرة جدا صوروا مؤثرين أو إنفلونسرز، والإنفلونسرز دول صوروا قالوا أو ماي جاد مش معقول الحمامات شكلها تحفة، تخيل تكون عندك حمام محبوس جواه فلامينجو. طبعا ما قالوهاش بالطريقة دي، بس طبعا يعني لدم إيت كيك يعني من الآخر، يعني اللي هي الحاجة المشهورة جدا اللي هو ديتاتشمنت عن الواقع، وإحنا مش موجودين في الواقع إن إحنا شايفين حيوانات برية محبوسة بالشكل ده جوا قفص زجاجي يدوبك متر في متر، وتشوف الأكل بتاعهم وتشوف المية قد إيه متسخة بتاعتهم اللي هم بيشربوا منها. ما علينا، تعالوا إيه نكمل. المهم يعني الإنفلونسرز دول منهم اتنين قدموا اعتذار بعد الجدل، إنه الناس قامت واشتكت وقالوا إزاي تحبسوا طيور مش فلامينجو، لأ مش يعني طيور مهاجرة، وإيه قانون اللي أصلا بيسمح بحاجة زي دي. طبعا جايين لكم في الموضوع. المهم بعد ما حصل الهوجة دي على السوشيال ميديا إنه حبسين اتنين فلامينجو جواه، اعتذروا وقالوا ان هم ما كانوش شايفين انه الطيور دي عاملة مشكلة او شكلهم ده يمثل مشكلة، وما كانش الهدف ان احنا الترويج لحبس الحيوانات او استخدامها كديكور. واحدة من الانفلونسرز قالت انها تواصلت مع ادارة المكان بعد انتشار الازمة وبلغت ان الطيور او ابلغت انها طلعت من موقع التصوير واعيدت الى المكان المخصص لها. طيب هو ايه المكان المخصص لها؟ طيور الفلامينجو اللي محبوسة دي كنوع من الديكور. الشركة العمرانية يعني شركة بتعمل عمران وكده، يعني انه ريل استيت تقريبا، قالوا ان الفلامينجو لم يتم جلبها الى المشروع بغرض استخدامها في التصوير. امال ايه؟ جبتوها ازاي؟ بصوا السبب بقى، هي وصلت للمنطقة بشكل طبيعي، ها، باعتبار ان المشروع بيضم مساحات مائية وبيئة ساحلية بتجذب انواع مختلفة من الطيور المهاجرة. فدي طيور مهاجرة نروح واخدنا حبسنا؟ ايه اللي بيقنن ده؟ ده بالعكس، انا مش قادر افهم. هنا ظهر السؤال المهم، الفلامينجو اصلا طيور مهاجره بتوصل مصر؟ للناس اللي ما تعرفش، الفلامينجو من الطيور اللي بتتحرك عبر منطقه البحر المتوسط شمال افريقيا، وبتوصل مصر ضمن تحركات موسميه، وممكن تشوفها في عدد من البحيرات والاراضي الرطبه والمناطق الساحليه، فوجودها في مصر مش حاجه غريبه. لكن الجدل يتعلق هي وصلت الاقفاص دي ازاي، وهل تم الامساك بها ونقلوها من مكانها الطبيعي وهي مهاجرة وبقت موجودة كديكور في وسط حمام؟ طيب ليه؟ لأنه قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94 وتعديلاته بيحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية اللي بتحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر حيازتها ونقلها والتجول بها وبيعها وعرضها للبيع، وعقوبة مخالفة الأحكام دي حبس وغرامة من 5000 ل 50000 جنيه، أو يعني واحدة من العقوبتين، وطبعا مع مصادرة الطيور والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في المخالفة. طيب بعد انتشار الجدل فأورادي أصلا دي طيور مهاجرة، يعني دوت أصلا إخلال بإيه؟ بالقانون، قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 94 بالتعديلات بتاعته. فلو يعني ايه؟ لا دي احنا ما احنا لقيناها جت تبع وهم بيهاجروا فقلنا ناخدهم، يعني مش معقول. المهم بعد انتشار الجدل ظهرت مقاطع فيديو توثق ايه اطلاق الطيور، ان هم ايه طلعوهم من الحبس الزجاجي ده واطلقوهم على البحر. طيب الازمه ما انتهتش، لانه في ناس بيقول لك انه، وده في فيديوهات كتيره جدا، انه بعض الفلامينجو ظهرت مصابة في الأجنحة بتاعتها، وفي ناس راح بيهم الموضوع ان هم يقولوا ان الأجنحة أصلا اتقصقصت عشان تتمنع انها تطير، لانه ولا فلامينجو قاعدين بس في الشط كده ما بيرفرفوا بس مش بيطيروا. فالناس طبعا تعرفين السوشيال ميديا في منه صح وفي منه غلط، لانه النقطه دي لم يتم تاكيدها لغايه دلوقتي من خلال تقرير بيطري رسمي، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نقول انه قص الاجنحه او تسبب في الاصابه حقيقه يعني ثابته او فاكت. وإطلاق الطيور برضو مش معناه إنه المكان غير مناسب ليها، لأن الفلامينجو بالفعل من الطيور اللي بتوصل مصر، لكن تحديدا إذا كان موقع الإطلاق مناسبا لها، وإلا إذا كانت الطيور دي قادرة ترجع لحياتها الطبيعية، ده محتاج تقييم متخصص، لأنه ممكن المكان اللي هي محطوطة فيه مش طبقا للبوصلة بتاعتها، البوصلة اللي مديها الطبيعة لطائر الفلامينجو. المهم الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تدخلت في الأزمة وأدانت احتجاز طيور الفلامينجو، طلبت محاسبة المسؤولين، والواقع اتحولت من مجرد صور أثارت غضب السوشيال ميديا للجدل أوسع حول حماية الطيور المهاجرة، خاصة أن القانون المصري موجود فيه نصوص قانونية بتحظر إمساك وحيازة ونقل الطيور البرية في الحالات اللي بيشملها القانون. ما بين الاعتذارات وما بين إطلاق الطيور، السؤال الأهم في الأزمة هي الفلامينجو دي وصلت ازاي للقفاص؟ اتمسكت ولا اتنقلت من بيئتها الطبيعية؟ كان في تصاريح قانونية ولا لأ؟ طب ايه حقيقة الإصابات؟ طب وايه موضوع قص الأجنحة؟ إجابات محتاجة إجابات، أسئلة محتاجة إجابات، علشان لازم المسؤول يعني أي حد مسؤول لازم نشوف ايه اللي بيحصل. وعلى فكرة في ناس كتيرة ممكن تستهيف الموضوع يقولك ايه عم ما دي طيور، لأ دي عقلية مش طيور، دي عقلية، عقلية فكرة ان احنا في قانون وانه عادي انه مثلا ناخد طيور مهاجرة وان احنا نحطها في قفص زجاج وما نبقاش قديمين تجاهها، لانه اي حد بتعرف من معاملة الحيوانات، يعني انت بتشوف معاملة الحيوانات عاملة ازاي وتعرف انه ايه اللي يعني لازم الواحد يكون عنده العقلية فكرة انه لا. وعجبني جدا انه المصريين كلهم بمختلف الناس كلها لا اللي بيحصل ده غلط، موضوع الطيور دي غلط اللي بيحصل، وبالذات انها طيور وايلد يعني مش مثلا حتى باتس، يعني انك انت مثلا حابس بغبغان في قفص ولا اخره دوت مقنن انه حيوان اليف، ومقنن مثلا انك انت تشتريه كمثلا حيوان اليف، ها بس طائر مهاجر تاخده وتحطه في قفص لا. في قانون مصري، قانون البيئة رقم 4 بتاع 94 بتعديلاته، فايه اللي بيحصل في الموضوع، ايه تطورات الموضوع ما نعرفش، بس انا حكيت له قصة من اولها لحد اخرها. نروح لفاصل الاعلاني عشان طولت عليكم ونرجع تاني، يلا بينا.
1: عيشة ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا منى عامر
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
7: عاش فضلك one last round.
6: وحشتوني من اول امبارح، يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو every step is a statement.

رقم التسجيل الضريبي 210-181-052. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف. إن درايف، أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو. Every step is a statement.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا

FM Energy 92.1 المزيكا لعبتها. الساحل الويكند اللي فات أو بالأخص يوم الجمعة كان في حفلات, مش حفلة واحدة, لسوبر ستارز وميجا ستارز, وبصوا يعني كتير. كان في حفل محمد حمائي وكان في الإطلاق الألبوم لونش بتاع عمرو دياب, الحفلة اللي غنى فيه الألبوم لأول مرة, الكومباك لشيرين النجمة الكبيرة شيرين, وكان في حفل لأحمد سعد والألبوم الجديد بتاعه ونانسي عجرم, وكان في الألبوم لونش بتاع كمان فرقة كايروكي بالألبوم الجديد المكسر الدنيا. وفي كمان كان مين كمان برضو كتير تقريبا دي من وطبعا أنغام حفلها في الساحل الشمالي كانت مفعمة, يعني اللي هو فاهم اللي هو أغاني جديدة وسوبر ستارز وميجا ستارز, اللي هو أروح فين أروح أحضر أني حفلة. حفلات يعني ما كانش اي حاجه ملفته, طبعا اللي طبعا ملفت ان هم كلهم موجودين وبيغنوا وعملوا حفلات قويه الصراحه, بس انا قصدي ما فيش حاجه يعني حصلت تستدعي ان واحد يقولها في خبر ولا اخره. يمكن من الطرائف اللي موجوده فيها البنت الممثله اللي طلعت في كليب دلع البنات, طلعت مع عمرو دياب على الستيج وهو بيغني وهي رقصت نفس الرقصه الكيوت اللي الناس حبتها بسببها بقت ترند. شيرين كان كومباك قوي لشيرين, وناس كتيرة جدا حضرت من مختلف أنحاء الوطن العربي مش بس مصر. كان حدث يعني الكومباك بتاعها من بعد غياب سنة أو أكتر. في ناس يمكن يكونوا يعني تعالوا نقول إيه, في فريقين, في طبعا كل محبي شيرين واللي ما بيحبوش شيرين حتى وهي سابت بصمة فيه, وفي ناس ممكن ما بيسمعوش شيرين بس بالنسبة لهم شيرين صوت يعني من دي شيرين رمز يعني. في ناس قالك لا ما كانش وقتها انها تطلع, هي تحسنت يعني كنفسية بس لسه يعني عارف لو ايه لسه فاضل على الحلو زقة, اللي هو طب ما تدوها سنة كمان, ما تدوها وقت معين كمان انه صوتها رجع تاني, بس اللي هو في بعض الاغاني ممكن تكون شوية الصوت ما كانش كذا ولا اخره. ففي ناس اللي هم مبسوطين بس قالك يا لو كانت بس تنت كمان مثلا سنة ادوها وقتها. يعني ما أدل المغنية أدل اللي هي There's a fire, عارفينها اللي هي المطربة الكبيرة ديت اللي هي في إنجليزية, كل 4 سنين بتنزل ألبوم بتختفي تماما عن الساحة وبتختفي تماما عن الانترفيوز ويادوبك بتكتفي بس بالحفل بتاعها أو الريزيدنسي بتاعتها في لاس فيغاس مثلا. يقولوا طب ما تعمل زي أدل, ما كانت تستنى مثلا يعني مش سنة بس سنتين تلاتة لغاية ما ترجع الـ 100% شيرين. بس في ناس كانت وحشائهم جدا بشكل مخيف اللي هو دي أحلى رجعة ولا إيه, وغنت أكتر الأغاني بتاعتها على بالي, وغنت بتمنى انساك, وغنت أغاني كتيرة جدا وطلعت بديو مع محمود الليسي. فكان حفل أثر في ناس كتيرة جدا رجعتها وإن هي شايفينها مبسوطة وشايفينها بتتحك وبتهزر مع الجمهور, حاجة ناس كانت حاجة زي دي وحشاهم بقالهم كتير. بس في فريق تاني شوية اللي هو لا كانت استنت شوية مش هيجرى حاجة لو كانت, بس في الآخر أمتعت جمهورها وأمتعت ناس كتيرة جدا كانوا بينزلوا ستوريز والناس تخش تتفرج اللي هو تطمن كأنه مثلا عارفين اللي هو ايه, انا مش داخل اتفرج على حفلة, انا داخل اشوف شيرين, داخل اطمن انه ايه بنتنا طلعت على المسرح وبنتنا بتغني ولا اخره. ففي نوع من العلاقة كده مع شيرين, وزي مطربين او نجوم تانين بيكونوا ليهم وقع خاص كده عند الجمهور, زي مثلا برا كيانو ريفز ده ممثل مهما غاب هيفضل هو حبيب الملايين هناك ان هم كأنه اخوهم. وجاء علينا وقت كده روبي لما اختفت برضو, فاكرين روبي لما اختفت اللي هو بنتنا فين او روبي فين, انت فاهم بنتعامل معاها على الاساس ده. فسبحانك يا ربي ربنا بيوزع يعني مش بس كاريزما, محبة. فشيرين واخدة محبة الكوكب كله يعني, وحمد الله على السلامة, وان شاء الله يعني تزدهر

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي، رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
2: انا وائل منصور
1: وانا من نعيمه.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: طيب، في اغاني كتيره جدا بتطلب، انا عارف يا جماعه في زحمه في الاغاني والالبومات، كله منزل بقى عمرو دياب وتامر حسني ورامي جمال وتامر عاشور وتوليت وانغام وإليسا حتى كمان نازله باغنيه. يعني بصوا، في اغاني كتير جدا. وعلى فكره عايز اقول لكم، المزيكا انا لعبتها مش من فراغ، لكن هنروح نسمع اغنيه محمود العسيلي الجديده اول اذاعه تلعبها. هنعمل ايه؟ احنا جامدين، هنعمل ايه؟ بس هنسمعها بعد نشرة اخبار الذهب. يلا بينا
3: دلوقتي نشرة اخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6130 جنيه، عيار 24 7006 جنيه، سعر الجنيه 49456 جنيه، سعر الأونصة 219744 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: جديد محمود العسيلي على انرجي، عامله فيها من ايجيبت.

نانسي عجرم يا وائل عملت حفلة وما لعبتش ولا أغنية ليها. حاضر يا جماعة. وأغنية شيرين ما لعبتهاش ليه؟ أني أغنية لشيرين؟ ما أنا نفسي أفهم. سؤال بيطرح نفسه والله. ترى تقولوا لي يعني وش الأغاني اللي تبون تسمعوها ولا شنو هذا؟ تقولوا لي اسم المطرب، قولوا لي، دزوا لي رقم شو اسمه اسم الأغنية. طيب بصوا بقى، الأغاني اللي هتتلعب دلوقتي نانسي عجرم، أصالة، شيرين. حد عايز أغنية كمان يقول لي دلوقتي. عاوزين ايه تاني اغنيه نلعبها من البوم توليت؟ كايروكي لعبنا اغنيه وحدي، عاوزين اغنيه تانية يعني. ايديكم معايا 92100 ده رقم الاس ام اس لغايه ما نسمع سيدي يا سيدي، وهلعب الاغنيه اللي بعديها. اول اغنيه تجيلي على رقم الاس ام اس هتتلعب بدون سؤال عادي. يلا بينا.

يا وائل قلت هتلعب تامر حسني وما لعبتش تامر حسني, بس ما حدش قال لي الأغنية. انتوا بتقولوا مثلا اسم المطرب واسم الألبوم, الألبوم الجديد لعب لنا أي حاجة منه؟ ماشي, أنا هختار أغنية لتامر حسني من ألبومه الجديد اسمها ما تمشيش. أوكي نسمعه ونرجع تاني.

0: جديد. كايروكي على انرجي. انا بكبر
1: في الايام الصعبه وانا شحت، بفتكر الايام الصعبه وانا عيل، وبقول عديتهم وانت قليل، مش هتعديهم دلوقت. ولو الايام غير الايام والدنيا غير الدنيا، انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تالت.

تي شي يستدعي الأزمة والحزن الفاضي ملوش لازمة بص لغيره

0: جديد. كايروكي على انرجي. انا بكبر.
1: حطيت نفسي في جزمة غيري بس لقيتني بنفس الجزمة ولقيتني بنفس الال ولقيت العالم كله بيجري من نفس الكلام.

0: نانسي زعلبلاوي
1: نانسي زعلبلاوي يعني مستحيل او كاتيا قد الحب او عباس ابراهيم ناديت. اختار انت بقى. انت عارف نقطه ضعفي نانسي زعلبلاوي. عمرو الوكيل احلى مسا عليك.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
5: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
7: عاش، فضلك وان لاست راوند.
6: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

0: وفق مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16 541،
3: الرقم الضريبي 530 638 31 2.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع زهرة رامي.
4: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
5: أنا وائل منصور.
4: وأنا من نعيمة.
6: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف، أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: حلقتنا النهاردة للأسف من عيشة بأنرجي خلصت، لكن حسيبكم مع مش أغنية ولا اتنين ورا بعض كده، تو ليت وإليانا هنعيش، عمرو دياب حبيتك، وشارنوبي 5، عشان تعرفوا المزيكا لعبتها. مع السلامة ونتقابل بكرة في نفس الميعاد.

0: يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. أسبوع جديد ويوم الحد كده بنبتدي مع بعض فريش ستارت لسبا دايرة. ومين دلوقتي حالا بيسمعنا؟ مين سبا دايرة اوريدي من عشب انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا ومروح بقى في الطريق او رايح خلاص روح ونزل تاني وراح يعمل مشاوير؟ قولوا لي اخباركم ايه، رايحين فين، جايين منين، اخبار الزحمه عندكم ايه. ابعتوا لي مسجاتكم على 92100 ونقوا معايا عايزين تسمعوا ايه. عندنا اغاني كتيره قوي قوي قوي جديده وكلها مختلفه كمان وكلها جامده جدا، فابعتوا كده قولوا لي عايزين نسمع ايه وهنسمعه سوا. وعندي شويه اخبار مهمه احب اقولها لكم، شويه حاجات كده ناخد وندي فيها بشكل ودي. 92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اساميكم بليز في المسجز ويلا بينا.
1: انغام محاصرني على انرجي.

مكملين معاكم يا هدى. مساء الفل, ميرسي حبيبتي, ربنا يخليك, الله يبارك فيك يا رب. واي ميس يو تو والله. قولي لي عايزه تسمعي ايه يا هدهد ونشغله كده. زي ما قلت لكم احنا مش عندنا كل شهر ولا كل اسبوع بقت كل يوم اغنيه جديده لانجو, عندنا اغاني والبومز, عندنا سينجلز اغاني نازله لوحدها والبومز كامله كمان نازله عندنا. قولوا لي نفسكم كده قشروا كده نفسكم يعني تسمعوا ايه من الاغاني الجديده لانج اللي لسه نازله من يومين وثلاثه والنهارده وبكره وكده. هتلاقوا اكيد على انرجي, عشان انرجي ايه مزيكا لعبتها. ايوه برافو. طيب احنا مكملين معاكم, وعايز اعرف اخبار الطريق عندكم ايه, والنبي الله يكرمكم. لو اي حد كده المكان عنده زحمه مبالغ فيها يقول لنا هو في طريق ايه اتجاه ايه والزحمه فين بالظبط, وقولوا لي زي ما قلت لكم كده عايزين تسمعوا ايه. وزي ما قلت لكم برده عندي اخبار عايزه اقولها لكم. ممكن نسمع حمائي يا زوزو, ممكن جدا يا محمود. تحب تسمع ايه الحمائي قول لي عشان احضره لك بعد ما نسمع اغنيه جديده لانج لداليا عمر وفادي هارون كل العبر, ونرجع نكمل كلامنا.

محمود طلب يسمع مشيتي لحماقي اغنيه من الالبوم الجديد رغم انه بقاله بتاع شهر مثلا قدم شويه بس جديده برضو وده البوم خطير نزله حماقي. حماقي ابتدى السيزن وبعد كده بقى كرت وراه البومز جامده جدا وكتيره ولذيذه. مشيتي محمد حماقي واللي عايزين تسمعوا ايه تاني ونرجع نشوف ايه الكلام تاني ونقرا بقيه المسجز واقول لكم على الاخبار.

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. عمرو الوكيل بيقول زوزو مساء الفل والجمال عليكي، وتودينا في الحته اللي بتاعتك لوحدك اللي هناك دي، انا مش عارف اوصفها بس انت اكيد عارفاها، ودينا وسيبينا. حاضر يا عمور، هنعمل كده حاضر. بس طبعا ايه، اولا يا بخت من وفق راسين في الحلال، وبعدين ما بيخشوا الحلال بقى يا رب بقى ايه، بيبقى دايما يا رب ايه، يا بخت من حافظ على بيت، يا رب اهدي كل البيوت كده وابعد عنها اي شر واي نفوس وحشه واي شيطان واي ساعه شيطان واي لخبطه واي كهربا. احمد باعت وعنده مشكله كبيره قوي مع مراته، فيا رب نحلها يا رب. يا احمد ازيك؟
1: اهلا وسهلا، ازيك؟ صح،
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله تمام.
0: بالك قد ايه متجوز يا احمد؟
1: لسه هكمل سنتين كمان شهرين.
0: ما شاء الله، انتوا في الاول يعني؟
1: جديد.
0: طب ربنا رزقكم بولاد ولا لسه؟
1: لا لسه.
0: ماشي، عرسان يعني، لغاية ما بتجيبوا ولاد بتبقوا عرسان، صح كده؟
1: بالضبط.
0: ايه بقى، عملت حاجة وحشة قوي ولا نص نص؟ قول بأمانة.
1: والله نص نص، بس انت عارفة الستات ساعات بتبقى حاجة صغيرة بتبقى بالنسبة لهم كبيرة.
0: الستات والرجالة، الناس بشكل عام بيبقى عندهم حاجات صغيرة بيكبروها.
1: بالضبط.
0: صح، ايوه. طب هي زعلانة قوي قوي ولا زعلانة نص نص؟
1: برضو. والله هي شوية حاجات دخلت، يعني it's complicated، يعني شوية حاجات دخلت في بعضها. ما عرفش ايه اللي خلى الموضوع يزيد.
0: دخلتوا ناس بينكو؟
1: للأسف هي
0: دي بقى، هي دي احمد، هي دي اللي كبرت المشاكل.
1: انا عامل ايه؟
0: طيب ماشي،
1: انا بحاول.
0: دخلنا ناس فوق، ما على حسب اللي انت عامله. انا مش عارفة اضغط عليك واقولك انت عامل ايه قوي، بس هي دخلت ناس والناس كبروا الموضوع عندها، صح كده؟
1: دي ده اللي حصل.
0: حلو، انت مقتنع بقى باللي هي مزعلها؟
1: مقتنع ان هي زعلانه. فزعلها، زعلها غالي عليا
0: اكيد. والله العظيم كلام
1: يعني
0: جميل.
1: اعتذرت لها عشان خاطر انا هي تهمني، وزعلها كبير عندي. فايا كان الموضوع انا مقتنع بيه او مش مقتنع بيه، انا اهم حاجه ان هي تكون سعيده.
0: ده كلام مهم جدا والله العظيم يا احمد، وعداك العيب وازح بصراحه، لان حاجات في حاجات بتضايق وممكن ما تبقاش بتضايق قوي ناس تانية، بس هي مضايقاها، فاحنا مهم قوي ان احنا نحترم انها متضايقه. ده اول حاجه للايه، اللي ان شاء الله خير كده. الخطوات الكويسه. طيب هي كوي يعني، هي بترد كده ولا بقى موضوع متصعد وفي زي بين بيت والكلام ده؟
1: لا، هي قاعده عند طن. ومش بترد عليا. وانا بفضل ابعت لها في رسائل بالرغم من كده. وبحافظ برضو ان انا اصبح عليها وقولها تصبح على خير وكل حاجة، علشان خاطر افضل جنبها كده كده، بس هي برضو
0: ما بتلينش خالص يا احمد.
1: والله مش عارف، هي اصلي برج الاسد، فممكن تكون ايه حاجة في الكتين كده.
0: وانت برج ايه يا احمد؟
1: للأسف الجوزاء.
0: ما انتوا برضو مجننين بعض.
1: يعني
0: مفهوم. هي اللي مودي برضو هعديها لك يا احمد. ماشي، طب عايزين نصلح المشكله الكبيره دي ونقول لها يا ست كل اللي جاي بيتك كده، عشان جوزك حبيبك قاعد مستنيك وبيعمل حاجات كتيره وبيتوسط وبيبعت للراديو وحاجات مهمه جدا، وده معناه انه باقي على البيت.
1: وبعتذر لها على الهواء قدام 120 مليون ولا قدام العالم بقى، انت برنامجك في الدائره ما شاء الله يعني. فانا بعتذر لها وبقول لها حقك عليا ومش هيحصل اي حاجه تزعلك تاني.
0: ده مهم قوي، وحتى لو زعلت تاني يعني تعرفوا تتصالحوا كده، ومهم الاعتذار، ثقافة الاعتذار دي حاجة مهمة.
1: هزعلها تاني أنا متأكد.
0: طب يا مرات أحمد، بدون بقى ذكر أسماء يعني، ليني بقى، ليني ورجعي بيتك كده، وجوزك حبيبك بيحبك يعني متأثر جدا بغيابك وعامل عمايل كتير قوي عشان ترجعي له، فبيتك أولى بيكي برضه. وهو يعني متضايق إنك متضايقة، وعارف ان هو ممكن يبقى عمل حاجه مزعلاكي، غلط بقى غلطه كبيره او في النص انت اللي قادره، بس الست ملهاش غير بيتها.
1: والله ما عملت اي حاجه من الحاجات الوحشه جدا دي على فكره.
0: يعني مفيش خيانه،
1: شريره ابدا،
0: عصبيه مفرطه، الحاجات دي هي اللي انا هقف لك انا فيها.
1: لا، انا مش من النوع اللي بيزعق ولا بيضرب ولا بيشتم ولا الكلام ده خالص. يعني انا المفروض ابقى انسان طبيعي زي الرجاله الطبيعيين.
0: هو الرجاله الطبيعيين مش المفروض تعمل الحاجات دي؟
1: طبعا. فانا ما بقولش ان انا اوفر، لكن
0: ماشي، يعني الموضوع ما فيهوش ستات تانية، ما فيهوش خيانه، ما فيهوش غيره، ما فيهوش عصبيه مفرطه ينتج عنها حاجات وحشه قوي، قله ادب، مفيش الكلام ده.
1: لا لا لا لا.
0: اوكي، طب يا ست الكل، يا ست الكل، جوزك راجل جميل اهو، يلا بقى يعني. اتمنى والله يا احمد تكلمني كده وتطمني انها سمعت المكالمه دي.
1: انا وهي بقى
0: ارجوك. أرجوك كلموني سوا كده وإن شاء الله يبقى خير يا رب.
1: طلب أخير بقى، أنا نفسي في أغنية زي ما إحنا بتاعت
0: شغالة يا باشا حالا أهي.

0: معاكم 92 رقم الاس ام اس، وندعي كل بقى ربنا يهدي زوجة احمد وترجع بيتها بسلامه يا رب. الحمد لله على السلامه يا زوزو، ومبروك الجواز. وممكن تسمعينا بقى اغنيه ماما روما الميسره يحيى ياسمين لميسره يحيى. حاضر، انت عارفه انت صديقه ميسره، عشان ما حدش عارف اسمه ميسره اسمه بابا ميسره ايه، لان هو ميسره بس بالنسبه لنا. عينيا الاثنين يا ياسمين. ويلكم باك يا زوزو، الف مبروك. عظمه، حشتني يا عظمه العظمه، ربنا يخليك. تصدقي يا زهره، انا كلمت دين على فكره، بس سندس عايزه تسمع تباعا تباعا وبتديها لتيتو. حاضر يا سندس، عينيا الاثنين هنسمع تباعا تباعا. عينيا بس نشوف دينا. دينا ما انت متضايقه قوي، انا متضايقه. دينا ما بنعملش كده.
1: ايه يا زهر؟
0: ايه يا دينا؟ ايه دينا ما بنعملش كده والله.
1: قلبي يا زهر، قلبي بيتقطع
0: داخله سخنه. دينا استني بس، انت ولادك قد ايه؟
1: انا ولادي البنتين كبار، عندهم 35 والولد 37.
0: ما شاء الله. اوكي، متجوزين؟
1: مش حدش عايز يتجوز.
0: ما حدش عايز يتجوز. عارفين اللي فيها.
1: بتفضل ضل هي عادتك كده.
0: اوكي،
1: اولا مبروك ليكي.
0: ربنا يخليكي حبيبتي.
1: ويا رب يا رب حياتك كلها تبقى سعاده، وما تعمليش كده يا زهره.
0: لا ما لا ما بعملش كده. لا
1: بص، انا كلامي موجه للبنوته،
0: لزوجة احمد.
1: الجيل ده بيتخيل ان هو لما يدوس على اللي بيحبه ان هو كده هيرضى. هيرضخ لك مره وهيرضخ لك مرتين عشان انتوا في اول الجواز، بس بعد كده هيزهق. ما تلعبيش على النقطه دي. اولا انا شايفه
0: الطاقه بتخلص.
1: انا شايفه الولد لا ضرب لا شتم لا خان، المشكله بسيطه. اوعي تفتكري ان انت كل ما تزعلي هتروحي بيت مامتك هو هيجي يصلحه. هو النهارده عمل اللي عليه، وده اكسترا اوردينير ده بالنسبه لي.
0: تمرعي ما تمرعيهوش يا دينا، الراجل معترف وبيقول انا اسف.
1: معلش، لازم يفترض ان الغلطه اوكي، انت ما عملتش الحاجه الفادحه. ماشي، لازم يكون بين الراجل ومراته سر. سر السر ده ما تروحش لمامتها تقول لها، وتقعد عند مامتها وده يقويها وده يعملها. طب انت اتجوزتيني، ما تقعدي جنب مامتك بقى احسن.
0: دينا انت تبقي حما صعبه يا دين.
1: والله ابدا. انا بقول كلمتين، مش ربي يا خايبه للغايبه.
0: أيوة.
1: الغايبه بس ما تنكدش عليه ولا عليا.
0: صح
1: يعني فهماني، تاخده بس ما تعملش، ما تكتروش.
0: طب والعكس، لو بنوتك انت عندك ولد وبنت، لو بنوتك بعد الجواز بعد شر
1: هترضها ولا راح تتجوزك؟ والله العظيم هترضها ولا راح تتجوزك؟ عيب. احنا ما عندناش بنات بيجيبوا البيت ويرجعوا. لان انت خلاص جوزتي بنتك، يعني معناها سلمتيها الراجل يخاف عليها. والله اذا بقى ما خافش عليها وبيضرب وبيشتم وبيقول
0: دي حاجه، ده موضوع تاني. انا والله وقفت له، قلت له اتاكدت والله يا دين.
1: او تسريحه باحسان، يعني هي دي بقى ساعتها كده.
0: صحيح.
1: اوكي، انما انسان مؤدب بتدوسي عليه اكتر عشان يقعد يتاسف لك ويتاسف لك قدام العالم. ده لو بنتي والله العظيم انا هدوسها. يعني لو بنتي، تخيلي بقى لو بنتي
0: دينا. خلينا نقول برضو احنا ما نعرفش الصوره الكامله، ما سمعناش منها وما نعرفش هو عمل ايه بالظبط.
1: بس انا دايما بقول لكل الجيل الجديد اللي بيتجوز، انت اختار وانت بتكمل حياتك، اوعي تفتكري سايبانك البيت كل شويه. ده دي ظاهره صحيه. اتخاصموا، بس لو هو ينزل من البيت ولا انت تسيب البيت.
0: صح،
1: خليه ينزل يتمشى ويرجع. ماشي، بس يبقى نايم جنبك في الاخر.
0: صح
1: فهماني؟
0: والله نصيحة من ذهب، والله نصيحة فعلا مهمة جدا.
1: بس لكن شو ينزل ويروح يحكي لأصحابه وانت تنزلي تروحي عند مامتك، ده خرابة.
0: صح،
1: ده مش جواز.
0: صح
1: بس معي. انا ده اللي مضايقني، هو ده اللي مضايقني. انا مش انا ما اعرفش ايه ظروف الموضوع، بس ان نوصل ان اتاسف ونتاسف لها وابعت لها انت بتتقالي النهارده، هو بكره هيلاقي سامع المكالمة دي هيلاقي بيت واحد بيدور عليه.
0: طب بصي دينا، احنا حاولنا ان احنا نصلح المشكله، فما يا ريت ما نكبرهاش بقى. تقول له انت عامل عليها حلقه في الراديو.
1: انا بكبرها كده خلاص.
0: لذيذه بشكل، عصبيتك باينه من المسج اللي انت بعتيها اصلا.
1: انا تخيلت ابني ولا تخيلت بنتي بتتبغدد على واحد؟ لا اقعدي بقى خليكي قاعده، ويا ابني روح شوف جدك. بس انا دي يعني بص انا عندي ابيض يا سنه، معرفش انا جوزاي على فكره زي
0: انت زيه. طب لو الراجل زعلها قوي برضو، يعني ليه نيجي عليها كده؟ ما احنا مش عارفين.
1: الجوزاي ما بيزعلش
0: يا ولد. دي حته بقى ايه حته بقى؟ بصي
1: والله عارفه انت الجوزاي زعلت.
0: أيوة.
1: لما يكون مديكي فرصه بس ما تبكيش، وفرصه تانية وما تبكيش، وفرصه ثالثه وما تبكيش، فاهمه؟ ساعتها بيزعلك بقى، دوسي بقى يعني. فاهمه؟ هو نص بتنص يعني، لكن يوم ما هيبيعها والله العظيم ده
0: صح. هي النقطه دي مهمه قوي، الانسان بيبقى عنده طاقه، يعني ما تاخدوا ان كان حبيبك عسل بالبلدي ما تلحسوش كله، فده بالبلدي. علميا بقى الانسان عنده طاقه هتخلص، انا هقعد احايل وصالح واعمل وهعدي مره واثنين وثلاثه، بس الكتير منه ده طبعا اكيد
1: صحيح. هيبقى
0: مش هيلثي زي ما قلتي. ثانك يو يا دينا، شكرا جدا.
1: انا مبسوطه
0: يا رب ما تبقاش سامعه، يا رب البنت نفسها ما تبقاش سامعه. اتمنى او تسمع وتتعلم، او والله ما تاخدهاش بشكل وحش، احنا فعلا خايفين عليك، احنا ما نعرفش اسمك، ما نعرفش اسم جوزك بالكامل، فاحنا فعلا ده خوف على مصلحتك ومصلحه الزوجات
1: وعلى جيل عصبي
0: وعلى جيل
1: يطلق بسبب الابسام بشكل هايل.
0: حصل صحيح كده،
1: ربنا يسترها.
0: ميرسي دينا قوي، ثانك يو، خطيره. باي عبت. هو انا ممكن اقول رايي في موضوع الموضوع اتفتح وبقى موضوع وكده يا جماعه، مسا عروسه، يعني الراجل عنده مشكله مع مراته، ليه اللي يجي في بالك اول حاجه انت عملت ايه؟ ما يمكن هي اللي عملت قوي، بس سؤال اللي حصل. لا يا وليد معلش، ثانيه واحده عشان احنا كده هنهزر بقى. الراجل مكلمني وبعت مسج بيقول انا عايزه صالح مراتي علشان هي زعلانه مني، فانت عملت ايه؟ ده اول سؤال منطقي. معلش بقى ايه، اركن كده وما تعمليش فيها ايه، ما تطلعليش الطلعه دي، الطلعه دي مش في مكانها خالص. وبعد كده بالعكس، ده انا نفسي والله قلت له طيب، يعني قلت للبنت طالما ما عملتش حاجات المؤذيه الوحشه قوي اللي هي ما فيهاش خيانه، فيهاش اهانه باي شكل من اشكال، فيهاش عنف نفسي او جسدي، فيهاش بخل شديد او قله مسؤوليه منه، فالحاجات دي بتتحل، احنا في سنتين جواز اولانيين، فانا بتهيالي هتتحل. يعني يا مرات احمد الصلح خير والدنيا لسه بخير، والراجل موسط الراديو زوزو جمهور زوزو، يا مرات احمد ويا احمد ربنا يهدي سلوكه ويصلح بينكم يا رب، ده عمرو الوكيل، امين.

0: عشان نمشي بقى من الموضوع ده. عمر برضو بقى بيقول طب انا بهديم اغنية تامر حسني ماليش بعدك او حمائي يلي زعلان يا رب تكون فتح الراديو. وبرضو حمد الله على السلامة ومليون مبروك نورت القناة كلها في تقنيك ربنا يسعدك ويفرح يفرح قلبك يا رب مرسي جدا. رقم الاخر 254 بليز اكتبوا اسميكوا بليز في المسجز. محمود كان عايز يقول رأيه في موضوع فتحه بقى موضوع. هاي محمود.
1: هاي زوزو عاملة ايه؟
0: الحمد لله والله.
1: يعني اولا مبروك وبجد والله العظيم بنتلك جدا جدا جدا
0: وبنتلك
1: احضر فرحك يلا بس يعني تتعوض في بنتك بقى ان شاء الله يعني
0: ان شاء الله باذن الله ربنا يخليك يا رب يا محمود ميرسي قوي
1: الله يخليك.
0: قول لي يا سيدي.
1: انا بص رايي كده ممكن يكون مختلف شويه. هو احمد ممكن يكون اصلا الموضوع اللي حصل دوت مش هو السبب الرئيسي ان هي تكون زعلانه. بمعنى ايه؟ ان ممكن تكون تراكمات لكذا حاجه حصلت قبل كده. فجي بقى احمد شايف النهارده ان هو ولا خان ولا ضرب ولا اذى نفسيا ولا عمل اي حاجه من الحاجات دي. بس ممكن تكون دي حاجه بسيطه جدا فعلا بس قبل كده كان في تراكمات لكذا حاجه.
0: انا اتفق برضو معاك جدا والله فعلا يا محمود واحترم جدا بقى ونقف هنا نشوف الست قالت ايه والراجل قال ايه. الست جت حمت وقالت ده كلام فاضي وبتتدلعي وبتتبغددي. بس الراجل خد باله من نقطه مهمه قوي اللي هو انت يعني انه لا هو ممكن ما يبقاش في حاجات كبيره ولا خيانه ولا شتيمه ولا ضرب بس هو بالفعل الجوازات مش كلها بتنتهي لهذا السبب. ممكن تبقى تراكمات وحاجات بسيطه فعلا مخليه العيشه صعبه يعني بنت مش عارفه مثلا تقولهم يعني. وعندك حق يعني مش المفروض ان احنا اول حاجه ولا نمسك يعني العصايه للراجل ولا نمسك عصايه للست غير لما بنسمع اهم حاجه الطرفين. هي الغرض من المكالمه دي ان مراته كانت تسمعها وانه يعني فعلا يا رب يتصالحوا.
1: هو معنى ان هو طلع اون اير كده واتكلم وفلان وفلان دخل في الموضوع. الراجل ده فعلا بصي لا ما تفرطيش فيه الراجل ده شاري خاطرك وما يهونش عليه زعلك. دي نقطه صح. احنا ما حدش عنده خلاف عليها
0: صح.
1: لما تلاقي شخص ما يهونش عليه زعلك لا دي حاجه مهمه جدا
0: صح. صح جدا.
1: احمد انت ممكن تكون ناقصك حاجه واحده يا احمد وهي برضو ما تصعبهاش عليك ان يكون عندك حاجه كده تسمى الذكاء العاطفي ان انت بتحس بيها من قبل المشكله او خلال المشكله. يعني عارفه انت لما انا ازعل وانت ما تحسش وانا اكتم جوايا ما اتكلمش وهكذا وهكذا وهكذا هيجي في مره هبقى انا شايف محمود انا متضايق منه مش في العلاقات بقى العاطفيه والكلام ده كله في اي علاقه اصحاب مع بعض
0: احنا
1: حصل اي حاجه تراكمات انا في اي مكان محمود موجود فيه هو ما عملش حاجه بس انا شايفه متضايق
0: صح.
1: انا قصدي مش عارف انا ممكن اكون خدت الموضوع في حته تانية بس لازم يكون عندي
0: لا بالعكس دي حته مهمه قوي لان مش كل الجوازات فعلا او الخناقات الكبيره بتبوظ بسبب ضرب او خين او شتيمه او خيانه او الكلام اللي هو الكبير قوي ده اللي كلنا هنقف ساعتها يعني في وش الراجل. بس فعلا هي في مشاكل بسيطه وليها علاقه بالكوميونيكيشن التواصل. لو مش زي ما انت بتقول كده لو مفيش ذكاء عاطفي ومش بنحس ببعض ومفيش الاحساس بالاخر بتبقى صعبه جدا لان هي دي الموده والرحمه اللي بيقوم عليها اصلا الجواز او فكره الجواز.
1: دي حقيقه.
0: فاتفق معاك ان
1: وغير كده مش عايزها بقى هي تصعبها عليه ويعني ما تحاولش ان هي تبين او تتكلم اللي هو عارفه انت احنا ممكن نقول الاسترس ده عباره عن ازازه تتملي ميه فبتيجي في فتره خلاص بقى هي اتملت على الاخر فمحتاجين نفضي شويه
0: صح
1: فهماني. فهو انت تبقى واحده
0: يعني ممكن صح ممكن هي تبقى انفجرت بتفضي شويه وهو برضو ايه دلوقتي بيلين وبعد يعني انت صح زي ما برضو اسدينا كانت بتقول هو ممكن تتضلي تتبغديدي وهو خلاص طاقته هتخلص. هي ممكن اصلا بقى قبل ما نقول طاقته هتخلص هي طاقتها تبقى خلصانه لاسباب تانية لا نعلمها. فعندك حق طبعا وبيوت اسرار في الاخر انت عندك حق جدا يعني.
1: ونصيحة يعني انا بص ولا اتجوزت ولا يعني
0: بجد ما شاء الله برافو عليك
1: عادي يعني
0: برافو عليك انك فاهم يعني من غير ما تتجوز.
1: بس انا بس وجهة نظري في اي حاجة في حياتي يعني انتوا يا جماعة ما تضيعوش حياتكم او لحظاتكم في ان انتوا تكونوا زعلانين من بعض
0: صح.
1: واضح ان الموضوع بقاله فترة ربنا يكرمكم وترجعوا لبعض ان شاء الله بس يعني استغلوا حتى الصيف ده وطلعوا مع بعض كده ويك اند كده نطفوا الدنيا وخلوا انرجي تديكوا تذكرتين هدايا من التذاكر اللي
0: بتيجي عينينا والله عينينا احمد يكلمني ويكلمني بمراته اديهم كل التيكتس اللي بتجي لنا هدايا
1: خلاص يلا وين ده الشرم مستنيك يا عم اهو
0: يلا بينا مرسي يا محمود جدا جدا وبتفق معاك
1: على فكره انا محمود حواش اكيد انت عارفاه
0: ايوه حواش ايوه
1: بس انا يعني
0: مرسي يا حواش والله ربنا يكملك بعقلك يا ابني ونشوفك بتطبق ده في جوازتك ان شاء الله
1: سلام يا زوج
0: مرسي يا محمود باي باي
1: يلا باي
0: 92 100 رقم الاس ام اس

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16 541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: صبري كل يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: جديد على انرجي شرنوبي بعد الليل.
1: أجمل ليالي نعدي فيها النجوم

0: طيب احنا لسه مكملين معاكم، تعالوا نقرا المسجز. كلامك صح والله، نورتي الدنيا كلها والله حبيب قلبي او حبيب قلبي. الرقم الاخر 254. الله اغنيه مستخبيه بس من حاجات بهاء سلطان، بهاء الدين محمد سوري، جميله بحبها من اول ما نزلت، وربنا يهدينا جميعا. دواليد 648 اعتقد بتتكلم عن خيط ضعيف، اعتقد بهاء الدين محمد بحبها قوي برضه. مساء الخير يا زهره، متالقه كالعاده بصوتك المليان طاقه حلوه بتفرح. حبيت بس اشارك معاكم واقول كلمتين لكل الناس المرتبطين متجوزين بقى او مخطوبين. ان يحصل مشاكل وعدم فهم لبعض المواقف ده عادي، والزعل والضيق عادي، ده طبيعي في اي علاقه. اللي مش طبيعي ان احنا ما نقفش مع بعض وما نساعدش بعض ان احنا نعدي كل ده. ما نقفش بقى، ما نقفش مع بعض وما نساعدش بعض ان احنا نعدي كل ده. بس كده، بس كده. عاوز امسي على رانيا مراتي ومحمد وفريده ولادي، ونفسي اسمع اتاخر عتابنا ده عمرو دياب. انا بتفق معاك جدا جدا جدا جدا جدا والله، وكلام صح قوي. المشاكل دي حاجه عاديه وجزء من الحياه، المهم ازاي نعرف نختلف وازاي نعرف نعدي المشاكل علشان نحافظ على البيوت، بالذات في الجواز يعني غير الخطوبه. ده موضوع برضو ايه مهم جدا. احنا لسه مكملين معاكم، و92 رقم الاس ام اس. تعالوا سمعكم من قلب احمد سعد الجديد لانج ده اغنيه الليله، ونرجع نكمل كلام. يلا
1: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

جديد توليت وإليانا على إنرجي هنعيش.

0: انتوا عارفين انا بسمع الحاجات واحب جدا ان انا اخد رايكم واقول لكم برده ايه الفيرست امبريشنز وكده. انا عمرو بكيل بيقول لا والله يا زوزو انا محشور في سوبر نوفا وامير عيد وكايروكي وجبت مسلسل ريف واتفرج عليه عشان تكمل بقى. عمرو الوكيل عامل دماغ امير عيد جامد جدا حقك طبعا. انا سمعت القلب وعجبني الاغنيه اللي سمعتها لكم من شويه, انتوا عارفين بيعجبني بشغله لكم على طول. بس وانا بسمع الاغنيه بس حسيت قوي ان انا هنا بقى. حسيت قوي ان انا في ألبوم كايروكي وخاصة اغنية انا بكبر. والله مش فاهم فاهمين قصدي ولا لا.
1: جديد كايروكي على انرجي انا بكبر.
2: في الايام الصعبة وانا شعب بفتكر الايام الصعبة وانا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: جديد. كايروكي على انرجي. انا بكبر.
1: حطيت نفسي في جزمة غيري بس لقيتني بنفس الجزمة ولقيتني بنفس الليل ولقيت العالم كله بيجري من نفس الجزمة.

0: اغنيته ليه تقولي انا حسيت انها فيلم حب البنات واغنيه الحياه دي حكايه. ايوه ما هو اصلا النيو يعني موضه جديده في المزيكا اصلا. لو سمعت كده ابتديت تسمع مؤخرا يعني سواء توليت طبعا نفسه شخصيا في الالبومز اللي فاتت او اي حد بيعمل مزيكا يعني جديده هتلاقينا في الحقبه دي اصلا يعني باك تو ايه باك تو نوستالجيا كده في التوزيعات نفسها وفي اصوات الالات اللي مستخدمه كمان مش عارفه ليه كده بس تمام يعني انا تمام. مو مغني تطلع حلوه ده في الاخر يعني 92 رقم الاسم بس. وفي اغنيه جديده برضو لسه نازله محمود عسيلي من ساعه او ساعتين بالظبط عشان يعني لسه نازله في المطلق وجايه انرجي في ساعتها عامله فيها من ايجيبت وانت اكيد من مصر.
1: جديد محمود العسيلي على انرجي عامله فيها من ايجيبت.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy. يونس سمعني صوتك.

0: لسه مكملين معاكم. مين لسه سايبه دايره؟ قولوا لي عايزين نسمع ايه فاضل عشان ما فاضلش وقت كتير ونختم بايه كمان. الاغاني الجديده اللي انتوا لسه عايزين تسمعوها تامر عاشور يا زوزو بليز الالبوم الجديد. تعالوا نسمع من الالبوم الجديد تامر عاشور خطير مرايه الحب ونرجع نكمل كلامنا تاني ونشوف هنختم بايه من اقتراحاتكم.
1: جديد تامر عاشور على انرجي مرايه الحب.

0: يا زوزو بليز شرنوبي. حاضر هنشغل شرنوبي بس هل هنختم بيه ولا اي في اي اقتراحات تانية؟ ابعتولي كده على 92 100. لو كده شغلها دلوقتي على طول بعد ما نسمع ليسا لعبة الايام. الذ الاغاني نزلت الصيف ده بصراحة.
1: جديد إليسا على انرجي لعبة الايام.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: المزيكا لعبتها.
1: طيب كده يبقى وصلنا لغايه نهايه حلقتنا النهارده, وهجي لكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 6 ل 8 اللي كده, حلقه جديده ومزيكا جديده اكيد ان شاء الله, وتوبكس بقى نتكلم فيها وناخد وندي فيها بشكل مختلف. اتمنى لكم ليله سعيده, واتمنى لكم سهره طيبه, واقول لكم انه بكده يبقى وصلنا لغايه النهايه, واقول لكم خلص الكلام. بونوي, سلام. جديد على انرجي, شيماء الشايب, خد لك جنب.

0: I'm not worried.
1: I'm happy. قول للزمان ارجع يا زمان.

Yeah. In the zone. They got 10 out. Wow. Oh.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.

0: الجبال المزيكا لعبتها.
1: جديد لطيفة على انرجي. انا بعجبني.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جسمك مفروض

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هي بقى انت والحر.
2: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: أيوة سيبا سيبا.

0: دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

جديد. عزيز عبده يخلي على انرجي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ديجا فو، every step is a statement.
0: جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy شرنوبي بعد الليل.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعه في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
1: جديد احمد سعد على انرجي الليله.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي مروة نصر. انا خايفة لو